وعشت وبقيت ومجمل. يا أهل الطيبة والرجال

في حاجات مقصر وحتى حياتي مش هي مفيش حاجة حلوة فعلي.

أكبر. الدراسة قربت، يعني موضوع إنك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. إنرجي بتقولك أزبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: جديد زياد زوزا وسولجا على انرجي حياتي حياتي.
1: الناس ما ظريفة يا مبذرين وصريفة يا أغلى

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step is a statement.

0: مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي صوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt. البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.
2: انرجي 92.1 المزيكا

ام انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: دلوقتي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا صباح الفل والجمال والسعادة والتفاؤل على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة من اصحب انرجي بتبدأ معاكم دلوقتي حالا, حلقة يوم الاثنين يوم 7 سبتمبر 2026. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين في الدنيا كلها, انا باسم كميل وهكون موجود معاكم النهاردة بكل اسف لوحدي في الحلقة من دلوقتي لحد الساعة 10, عشان سارة مش هتكون موجودة معنا النهاردة. زي ما قلت لكم امبارح, النهاردة اول اخر يوم لبنتها في المدرسة, يعني اخر سنة ليها في المدرسة والنهاردة أول يوم ليهم, فعلشان كده هي كانت عايز تكون موجودة معاها, فعلشان كده هي مش موجودة معانا النهاردة. لكن طبعا أنا هكون موجود معاكم على مدار الساعتين دول علشان نفوق ونصحصح مع بعض ونبدأ يومنا بطاقة وحيوية ونشاط وتفاؤل, وإن شاء الله يبقى يوم حلو جدا جدا جدا علينا كلنا. صباح الفل عليكم, طمنونا عليكم من امبارح للنهاردة, عملتوا إيه؟ قولولي دلوقتي أخباركم إيه؟ صحيين مفوقين؟ لسه نايمين؟ جاهزين ليوم من الشغل والدراسة للناس اللي بدأت الدراسة؟ هل انتوا دلوقتي حالا بتسمعوني من البيت, ولا بتسمعوني من العربية, ولا بتسمعوني من وسائل المواصلات, ولا اوريدي وصلتوا الاماكن اللي انتوا رايحينها وبتسمعوني منها؟ كل الحاجات دي انا عايز اعرفها منكم من خلال رقم الرسائل اللي هو كام يا جماعة؟
2: 9210
1: ده رقم الاس ام اس اللي تبعتولي عليه كل حاجه انتوا عايزين تقولوها لي, لو عايزين تصبحوا عليا, لو عايزين تطلبوا اغاني, لو في اماكن زحمه عايزين تقولولي عليها, لو صاحيين كده مش مفوقين والمود مش ظريف وعايزين حاجه معينه تتعمل في الحلقه علشان المود يظبط, كل ده انا عايز اعرفه منكم من على رقم الاس ام اس 9210. فيلا كده نفوق مع بعض ونبدا يوم حلو ان شاء الله مع بعض من دلوقتي لحد الساعة 10 في اصحاب انرجي. يلا بينا نبدأ بنانسي عجرم واغنيتها الجديدة اشهدي يا دني على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
3: جديد, نانسي عجرم على انرجي اشهدي يا دني.

0: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.
1: انا عارف اللي فيه مدارس اوريدي بدات وفي مدارس بتستعد للبدء ان شاء الله الاسبوع الجاي، فجهزوا بقى يا ابهات وامهات وصحوا اولادكم من بدري من دلوقتي علشان يتعودوا ويناموا بدري ويبداوا المذاكره، وان شاء الله تبقى سنه دراسيه سعيده علينا كلنا. صباح الفل عليكم، انتوا بتسمعوا اصحاب انرجي، معاكم باسم كميل لحد الساعه 10، وده الحال كل يوم من الحد للخميس. وعايز اقول لكم درجات الحراره النهارده زي ما قلت لكم يوم 7 سبتمبر 2026، والهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. هيسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. بالنسبة للقاهرة الكبرى درجات الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39، السواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والمحسوسة 35. وأنا جاي في السكة كمان كان في يعني مجموعة من السحب شكلها معبية كتير، فأنا مش عارف هل ده معناه للدنيا هتمطر ولا إيه. وبرضو أنا يعني بتصفح الإنترنت قبل ما أبدأ الهوا على طول، كنت بشوف ستوريز، لقيت حد من أصحابي منزل ستوري إن الدنيا بتمطر، بس أنا معرفتش هو فين. يعني أنا الصراحة حاولت أفهم من الستوري أنت فين بالظبط، ما فهمتش. فهل الدنيا فعلا بتمطر في حتة، ولا دي تهيؤات، ولا دي ستوري قديمة، ولا إيه بالظبط؟ هو كده كده معرفش ليه أنا ربطتها، لأن أنا شفت سحاب كتير مغيم، وفي نفس الوقت شفت ستوري لحد من اصحابي منزل ان الدنيا بتمطر، فقلت اسالكوا هل الحته اللي انتوا فيها بتمطر، ولا دي تهيؤات، ولا دي ستوري قديمه، ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارف. فعشان كده بطلب منكم تبعتوا لي على رقم الاس ام اس، قولوا لي الجو عندكم عامل ايه، هل الشمس طالعه وكله تمام، ولا في سحب والدنيا مغيمه شويه، ولو الدنيا بتمطر عندكم برضو قولوا لي على 9210. صباح الفل عليكم مره كمان، يلا بينا نسمع بوسي وننسى اللي كان من اكتر الاغاني اللي بعشقها، ونرجع نكمل اصحاب انرجي.

0: المزيكا لعبتها.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين.
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا لاند.
1: طيب يا جماعة، يا أحلى مستمعين في الدنيا كلها، اكتشفت إن في مشكلة في رقم الـ SMS 9210 وقريت

مرة كمان، وطبعا اطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها علشان العبها لكم. فلحد ما الاس ام اس تظبط انا هاجل الفزوره شويه صغيره، اول بس ما رقم الرسائل يشتغل تمام هتلاقوني بقول لكم الفزوره على طول علشان نصحصح خلايا مخنا المنهاره والمدمره. تعالوا نسمع اغنيه جديده لهند عبد الحليم ازاي كده على انرجي 92.1. انا سمعت الاغنيه دي اوريدي والاغنيه عجباني جدا جدا جدا الصراحه، فقلت اسمعها لكم وبرده تقولوا لي رايكم فيها من خلال ارقام التليفونات لحد ما الاس ام اس تتصلح.

0: شكرا للمستمعين اللي يعني لبوا ندائي وبدأوا يكلموني على رقم الاس ام اس على رقم التليفون 38 35 177 او 178. انا معايا دلوقتي شيرين، صح كده؟ الو
1: الو
0: شيرين، اسمك صح شيرين؟
1: ايوه.
0: ازيك يا شيرين، عامله ايه؟
1: الحمد لله كله حلو يا باشا.
0: الحمد لله، انت اخبارك ايه؟
1: انا كويسه بخير الحمد لله، كله تمام
0: الحمد لله. صحيه مفوقه النهارده ولا لسه عايزه تنامي؟
1: بص لا صحي، عايزه انام بصراحه، ورايحه شغلي يعني لحد ما متاخره شويه، بس قصه عادي يعني.
0: الحمد لله، بس يعني ان شاء الله هتفوقي كده، خليكي بتسمعيني لما اقول لك الفزوره ونصحصح دماغنا، فان شاء الله هفوقك ما تقلقيش خالص.
1: تمام معاك.
0: أوكي. اخبار السكه ايه؟
1: والله لا السكه حلوه جدا والجو حلو على فكره، يعني هوا لطيف، الشمس طالعه، الجو الخريفي الحلو ده. مفيش سحب ولا حاجه، مش عارفه تقريبا انت بتروج اشاعات. بس
0: انا مش بروج اشاعات، في المنطقه اللي انا فيها كان في سحب. هو انت من انهي منطقه بالظبط، او انت بتكلميني من فين؟
1: انا في مدينه نصر، كنت جاي من مدينه نصر ورايحه التجمع دلوقتي في شغلي.
0: شفتي بقى انت الناحيه التانية، عشان انا من المعادي الزايد كان في شويه سحب كده، تحسي اللي هي ايه، معبيه شايله ومعبيه.
1: لا تمام انا هنا تمام.
0: طب الحمد لله الحمد لله، يومك زي الفل ان شاء الله. قولي لي لو في اغنيه عايز تسمعيها بقى.
1: اي حاجه على ذوقك، انا تمام زي الفل. برضه سلمي على ساره كتير، وانتوا بجد جروب حلو قوي قوي قوي، وانا بحبكم كتير.
0: ربنا يخليكي، شكرا يا شيرين، ويومك النهارده زي الفل ان شاء الله.
1: ثانك يو سو ماتش، باي باي.
0: باي باي، سلام. طيب يا جماعه، يعني شكرا لكل المستمعين اللي بداوا يكلموني على رقم التليفون 38 35 177

1-7-8 والرقم هو بيرن تاني فانا هروح ارد عليه. بس تعالوا دلوقتي نسمع اغنية جديدة لأدلة. أدلة اللي ما يعرفهاش احنا سمعناها قبل كده في اغنية كي جي بي, وهي واحدة من الناس اللي كانوا في نفس البرنامج اللي طلع فريق كاتس اي, بس بكل اسف هي ما دخلتش الفريق لكن بقت سولو ارتست لوحدها ولسه منزلة اول سولو البوم ليها اسمه بريما, والاغنية دي من الالبوم اسمها Ain't in LA, واحدة من احلى الاغاني الموجودة في الالبوم. تعالوا نسمعها مع بعض.

سمير من المنصورة كلمني على رقم التليفون اللي هو 38-35-177 أو 178 وبيقول بالفعل يا باسم الجو فيه سحاب كتير وشكله شايل ومعبي وشكلها كده هتمطر بس الجو ده عجبه. أهو أي نعم أنا مش في المنصورة ومعرفش الجو في المنصورة عامل إيه، لكن قلتش أنا حاجة من عندي. أنا يا جماعة جاي في السكة لقيت الدنيا مغيمة، معرفش دلوقتي ممكن السحاب يكون راح عامة، بس مين عارف إيه اللي بيحصل. شكرا يا سمير يا من منصورة، يا اللي نصفتني على الهوا بدل ما الناس بتقول عليا اللي أنا بروج إشاعات. بس صباح الفل عليك. وقال لي عايز يسمع لولا البنات لعمرو دياب، هتشتغل هو دلوقتي حالا. لسه مكملين شغل على موضوع الاس ام اسز، وأول ما تشتغل هقول لكم فزورة النهاردة ونعمل كل حاجة مع بعض. لسه برضو عندي أخبار كتيرة جدا عايز أقولها لكم، بس كل الكلام ده هنعمله بعد ما نسمع عمرو دياب لولا البنات على انرجي 92.1.

المستمعين بتوع اصحاب انرجي ملهمش حل، حتى لو الرسائل مش شغاله بيلاقوا طريقه اللي هم يكلموني من خلالها. ولقيت سرب من الرسائل جاي على الانستغرام، كله بيصبح عليا وبيطلب اغاني. انا عايز صبح على احمد السعدي، صباح الفل عليك. محمد فهمي هو كان اول حد قال لي انه الرسائل شكلها مش شغال فيها حاجه غلط، فشكرا ليك يا محمد يا فهمي. واحمد طارق كمان بيقول صباح الفل يا بسوم، انت مش لوحدك يا باشا، حتى لو الاس ام اس مش شغاله شغل لنا حاجه لفيروز بقى. لعبت لك لا والله لفيروز، كنا بنسمعها دلوقتي حالا مع بعض. طيب الناس اول ما اجازه الصيف بتخلص بيفضلوا يدوروا على الاجازه اللي جايه على طول، بس انا عندي خبر مش ولا بد ليكم، لان من دلوقتي لحد اخر السنه مفيش غير اجازه واحده بس. الاجازات الرسميه فاضل اجازه واحده بس في سنه 2026، وهي اجازه عيد القوات المسلحه بمناسبه نصر اكتوبر، واللي هتكون طبعا يوم الثلاث 6 اكتوبر، واعتقد ان الاجازه الرسميه هتترحل ليوم الخميس اللي بعده، بس هنستنى ونشوف الكلام الرسمي اللي هيتقال يعني. فمفيش غير الاجازه دي بس الوحيده اللي متبقيه لحد اخر 2026. وطبعا الناس بقى عمالة تدور وتشوف يا ترى الجو هيتعدل امتى، يا ترى الحر هيخلص امتى. لكن عايز اقول لكم انه فلكيا فصل الخريف في مصر هيبدأ يوم الاربع 23 سبتمبر 2026، وده طبعا بيتزامن مع الاعتدال الخريفي اللي فيه بيتساوى طول الليل والنهار تقريبا، وبتتعامد اشعة الشمس على خط الاستواء. والخريف هيستمر حوالي 3 شهور لحد 21 ديسمبر، وهو الموعد الفلكي لبداية فصل الشتاء. لكن بداية الخريف مش معناها ان الحر هيختفي مرة واحدة، لان شهر سبتمبر زي ما احنا عارفين ممكن يشوف او ممكن يشهد يعني فترات لسه فيها درجات الحراره مرتفعه زي ما احنا شايفين لحد دلوقتي، خصوصا خلال ساعات النهار. التحسن بيبقى تدريجي، واعتقد ان الجو بدا يتحسن شويه، يعني بيكون في نسمه هواء حلوه على مدار اليوم وبالاخص كمان بالليل. وطبعا علشان في يعني حاجات احنا بنشوفها لاول مره السنه دي، اللي هي ظاهره النينيو اللي ارتفاع درجات الحراره فيها بتبقى عاليه قوي، دي بتسبب لحاجات ثانيه كتير. فالسنه دي هتبقى مختلفة اعتقد عن اي سنة فاتت، وربنا يستر علينا وان شاء الله كل حاجة تعدي على خير. انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي، ولسه الفزورة جاهزة، بس لسه مش هقولها دلوقتي. انا مش هقول الفزورة غير لما الرسائل ترجع تشتغل، علشان اديكوا فرصة تبقى فرصة بجد ان كل الناس يبعتوا الاجابة الصح، وان هم يفكروا شوية ويصحصحوا خلايا مخهم المنهارة والمتدمرة. فانا معاكم كده كده ما تقلقوش، ومش ناسي الفزورة، ولسه محضر لكم حاجات كتيرة جدا في حلقة النهاردة. تعالوا نسمع اغنية جديدة لأحمد جمال ونرجع نكمل اصحاب انرجي.

اصحاب انرجي لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10 وانتوا بتسمعوا البرنامج النهاردة. باسم كميل بس اللي موجود, سارة مش موجودة لكن هتكون موجودة معنا بكرة عادي جدا. طبعا من امبارح للنهاردة لو دخلتوا على اي سوشيال ميديا بالاخص الانستجرام هتلاقوا الناس كلها منزلة صور ليها اكنها في السبعينات والثمانينات, وده سببه ايه؟ سببه الترند الجديد اللي معمول على الانستجرام, انك بتخش على شات جي بي تي وبتحط صورة ليك وبتسأله وبتقول له وريني شكلي هيكون عامل ازاي لو انا عايش في السبعينات, او وريني شكلي هيبقى عامل ازاي لو انا عايش في الثمانينات. انا كنت مخضوض الصراحة من الترند ده اول ما اتعمل, لكن قلت اجرب والصراحة النتيجة طلعت لذيذة قوي قوي قوي قوي. فما تقلقوش يا جماعة لو دخلتوا على انستجرام ولقيتوا الناس كلها شكلها غريب وفي الوان كتير قوي في الموضوع وشعر منكوش وشعر هايش وشعر كبير بالنسبة للرجالة او للستات, لان ده ترند جديد شغال دلوقتي على السوشيال ميديا بالاخص على انستجرام, بيوريكوا شكلكوا هيكون عامل ازاي في السبعينات والثمانينات. بما ان بقى الترند رايح على النوستالجيا, في اغنيه جديده هسمعها لكم دلوقتي, والاغنيه هي لمايلي سايروس. الاغنيه اسمها بيس بيرسويدز, تمام؟ دي اغنيتها الجديده اللي نزلت يوم الجمعه اللي فاتت, وهتنزل البومها الجديد يوم 19/9. وناس كتير قوي لما سمعوا الاغنيه قالوا ان هي شبه الاغاني القديمه بتاعت بريتني سبيرز, يعني من اول البوم نزلته اللي هو بيبي وان مور تايم. مش كده وبس, لكن كمان لما الناس اتفرجت على الفيديو بتاع الاغنيه دي قالوا ان الفيديو شبه قوي اغاني مايكل جاكسون. فيا ترى هو الترند كله رايح على اللي احنا بنقلد القديم ولا ايه؟ شكلها كده الموضوع كله رايح على نظام الريترو, نظام اللي كل الناس تفتكر الحاجات القديمة وتحاول اللي هي تقلدها أو تحاول اللي هي تعملها بشكل مختلف لكن تقتبس منها كده شوية من الحاجات القديمة بتاعت زمان. بما أننا بقى بنتكلم عن زمان, وطبعا كل وقت بيكون ليه موضة مختلفة, بالنسبة لكم إيه الموضة اللي نفسكم ما ترجعش تاني أبدا أبدا أبدا؟ أنا بالنسبة لي حاجتين, البنطلونات الشارلستون اللي هي بتبقى نازلة على واسع قوي بالأخص للرجالة, وكمان البنطلونات اللي سكيني قوي اللي هي بتبقى لازقه في الرجل كده تحس ان انت مش عارف تتنفس. انا ده بالنسبه لي. انتوا بالنسبه لكم ايه؟ ايه الموضه اللي نفسكم بجد ما ترجعش تاني ابدا؟ بما اننا الحقيقه عارفين ان كل حاجه بيحصل لها ريسايكلينج, يعني بتختفي شويه وترجع تاني موضه, تختفي شويه وترجع تاني موضه. فانتوا بالنسبه لكم الموضه القديمه اللي نفسكم ما ترجعش تاني ابدا ايه هي؟ فكروا كده شويه وابعتوا لي على 92100 لحد ما نسمع اغنيه مايلي سايروس الجديده بيس اسمها بيس بيرسويدز. يلا بينا. Let's go.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما تسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح سقيت عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع السقية www.culturalwheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد

0: انا بقى دلوقتي عايز هجوم على رقم الاس ام اس عشان المفروض الرسائل اشتغلت خلاص. فابعتوا لي على 92100 قولوا لي ايه الموضه اللي نفسكم ما ترجعش تاني ابدا على رقم الاس ام اس 92100. انا معايا دلوقتي تليفون من فاطمه. صباح الفل يا فطمطم.
1: صباح الفل يا بسوم، عامل ايه؟
0: الحمد لله تمام، انت اخبارك ايه؟
1: تمام الحمد لله. قلت اكلمك قبل ما اطلع الشغل عشان ما يحصلش الامور اللي فاتت، اقول لك هلعب وطلعت استفدت.
0: ربنا يخليك، ولا يهمك عادي، ما انت برضو عندك حياتك وشغلك، يعني دول الاولويه كده كده.
1: لا لا لا، بس انتوا الحته الشمال ما ينفعش.
0: الله عليكي، شكرا. فاطمه قولي لي ايه الموضه اللي نفسك ما ترجعش تاني ابدا؟
1: الكنيس.
0: الايه؟
1: الشعر الكنيس، عارف الشعر الكنيس المنفوش ده اللي عامل زي
0: بتاع الثمانينات بالظبط، هو ده.
1: ايوه لا انا نفسي ده ما يرجعش تاني، مع اني عملتها في مره من باب ان انا اجرب شكلي يعني وكده، بس اكشلي لا لا لا لا لا
0: لا يا جماعه ما ترجعوش الشعر ده تاني ابدا. مش عايزين كنيش، مش عايزين كنيش، مش عايزين مش عايزين شعر 4 متر لفوق خالص.
1: بالظبط بالظبط، لا انا نفسي الموضه دي تختفي، هي والحاجات اللي بتبرق زياده عن اللزوم. يعني لو تفتكر كان في موضه كده كله جليتر.
0: انت لو سلمى قاسم بتسمعك دلوقتي هتتضايق جدا. ملكه البروبرق يعني، لا هتتضايق جدا جدا جدا.
1: بس يا سلومي، بس انا ما بحبش البروبرق وما بحبش الاوبليتات، ما اعرفش الناس تعرف الاوبليتات ولا لا.
0: ما هو هذا اللفظ؟
1: طيب الاوبليتات ده كان حاجه كده سفنجه بتتحط على كتف البلاوز او الفستان او الجاكيت.
0: عارفها اللي بتخلي الناس شكلهم عامل زي مازنجر.
1: ايوه بالظبط،
0: افتكرتها، بتخلي الناس شكلهم عامل زي مازنجر فعلا.
1: انا عايزه اعرض كتفي، مش لازم ابدا ان انا احط هذه الاشياء يعني.
0: هو انا طول عمري فاكر ان ليها لازمه صحيه مثلا، او مثلا عشان الستات لما تشيل الشنطه على كتفها ما يتوجعش. هل ده حقيقي؟
1: والله هو كانت بتخفف الالم شويه صغيره، انا مش هنكر يعني، مش هنكر لان انا لبستها في وقت من الاوقات، بس انا كتفي عريضه، فلما كنت بلبسها ما كنت حاسه حرفيا ان انا افوريتي ومازنجر هيجي ينقذني، بس للاسف
0: ما فيش وقت. حلو الكلام ده. فانتي الشعر الكنيش لا، اي حاجه بتلمع بزياده لا، واسمها ايه تاني؟ الايه؟
1: الاوبليتات
0: ما ترجعش. حلو الكلام ده. ماشي اتفقنا. صباح الفل عليك يا فاطمه، وشكرا على تليفونك. يوم جميل ان شاء الله،
1: ويومك اجمل، وصباح الفل كل مستمعين انرجي الجمال الجامدين جدا.
0: ربنا يخليك يا رب، ويومك حلو ان شاء الله. باي باي يا فاطمه. باي باي. صباح الفل. طيب قولوا لي على رقم الاس ام اس وعايز هجوم عليه دلوقتي، عايز اشوف سرب من الرسائل على 92100، ايه الموضه اللي نفسكم ما ترجعش تاني ابدا؟

بدأنا الساعة الثانية من أصحاب إنرجي، وأنا شايف إن في بنات كتيرة جدا بيبعتولي على الإنستجرام ونفسهم موضة معينة ما ترجعش تاني أبدا. ما يبعتتلي بتقولي أنا موافقة فاطمة يا رب الأوبلتات دي ما ترجعش تاني أبدا، لأن هي بجد شكلها بيكون غريب. في كمان سلمى بعتتلي على الإنستجرام بتقولي أنا نفسي البنطلون الاسترتش بالأخص اللي في حتة بتبقى بتنزل من تحت البنطلون دي ما ترجعش تاني أبدا، ما عرفش كانوا بيستحملوا نفسهم إزاي الصراحة وهم لابسينها. في كمان عزة بعتتلي على رقم الأس إم إس، بعتتلي على الانستجرام وبعتتلي صورة كمان بتقولي الصندل أو اللي هو بيكون الجزمة اللي بتكون معمولة بلاستيك شفاف، فاكرينها دي يا جماعة؟ دي كانت في التسعينات قوي، وكان في منها كمان بيجي بجليتر، نظام جليتر. بتقولي يا نفسي ما ترجعش تاني خالص. يعني أحب أقولك اللي هي أوريدي رجعت موضة الصيف اللي فات، وكان في ناس كتيرة جدا بتلبسها، اللي هو الصندل أو الجزمة اللي هي بتبقى بلاستيك شفاف. أنا مش عارف برضو بتتلبس إزاي، لأنها في يعني في اللي أنا فاهمه إن أي حاجة بلاستيك بتتلبس في الرجل بتعرق جدا، فالموضوع مش هيبقى ظريف خالص الصراحة، لكن أنا معرفش، أنا عمري ما جربتها فمش عايز أفتي الصراحة. طيب أنا مش عارف الصراحة، يعني شوية الـ SMS ترجع وشوية تختفي، فأنا مش عارف أقول لكم كلموني إزاي ولا على إيه. حاولوا يا جماعة واجتهدوا إن أنتوا توصلوا لي. عندكم رقم الرسائل 9210، عندكم أرقام التليفونات 38351771 أو 178، عندكم انستجرام فيسبوك وابلكيشن اكس. شوفوا بقى انتوا عايزين تبعتولي ازاي وبعتولي، علشان صراحة غلب حماري النهاردة. وكده كده لو في اي اغنية عايزين تسمعوها برضو لو بعتوها لي، لو عرفتوا توصلوا لي كده وتبعتوها لي، يبقى اكيد ان شاء الله هشغلها لكم. تعالوا نسمع اغنية رامي صبري ونرجع نكمل حلقة النهاردة من اصحاب انرجي.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب6340 جنيه، عيار 24 ب7245 جنيه. أما سعر الجنيه فهو 51136 جنيه، وسعر الأونصة 227207 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصل على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة ومعندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسلك طول الطريق.
1: من الأخبار الغريبة اللي حصلت على مدار الكام يوم اللي فاتوا أو كام ساعة اللي فاتوا أكشلي، إن أحمد الفيشاوي أعلن من كام يوم كده إنه بيتعاقد أوريدي على بطولة فيلم جديد اسمه نمبر 1، ومن المقرر إنه يبدأ التحضير للفيلم بشكل فعلي خلال الأيام اللي جاية، وطبعا تمهيدا للإعلان عن موعد بداية التصوير. لكن بقى الغريب إن محمد رمضان أعلن هو كمان من ساعات عن استئناف تحضيره الفيلم الجديد بنفس الاسم نمبر 1، وده بعد ما استلم النسخة النهائية من سيناريو الفيلم اللي بيكتبه المؤلف محمد سيد بشير، وده هيكون أول تعاون فني ما بين الاتنين. الفيلم بيتصنف كواحد من أضخم الإنتاجات السينمائية في المنطقة، وبيتم التحضير لتصويره في أكتر من دولة أجنبية، بالإضافة لاستخدام تقنيات وتكتيكات عالمية على في تنفيذه. يعني فغريب إن الاثنين بيشتغلوا على نفس، لا هو مش هيبقى نفس الفيلم بس بنفس الاسم، يعني نمبر 1 ونمبر 1. فاعتقد ان في واحد فيهم اكيد هيضطر هو يغير اسم الفيلم علشان على الاقل يكون في اختلاف. عامه كده كده هنشوف يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش، وطبعا لو في اي تطورات عن الخبر ده هتسمعوها اول ناس في اصحاب انرجي. نمبر 1 لمحمد رمضان.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا المزيكا لعبتها
3: لعبتها. اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: اصحاب انرجي لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10، وفي خبر انا قريته مبارح ومعرفش ليه شد انتباهي جدا، لانه ترند غريب منتشر على السوشيال ميديا في الصين. بعد ما عدد من موظفي المكاتب بدأوا بيتكلموا عن حاجة اطلقوا عليها شيخوخة المكتب او اوفيس ايجينج، وهي ببساطة احساس ان بيئة الشغل نفسها ممكن تخلي شكل الانسان وصحته يتأثروا مع الوقت. الترند بقى كان ايه؟ انه بسبب القلق اللي الناس فيه ده، بعض الموظفين بدأوا ياخدوا الموضوع لطرق غير تقليدية بالمرة. في ناس بقوا بيحطوا SPF او واقي شمس على وشهم ودراعاتهم وهم قاعدين جوه المكتب. ناس تانية بقت تلبس هاتس او كابس جوه المكتب برضو او تغطي وشها. والاغرب بقى ان في بعض الموظفين وصل بيهم الامر انهم يفتحوا شمسية على المكتب ذات نفسه جوه المكتب، كأنهم قاعدين على البحر مش في مكان شغل. وبجد الترند ده موجود في الصين. القصة بدأت تنتشر بشكل أكبر بعد ما مستخدم على منصة ريد نوت الصينية شارك تجربته وقال إنه بعد شهر واحد بس من بداية شغله لاحظ إن لون بشرته بقى أغمق بشكل واضح، وكمان عينيه بقت بتتعبه بشكل متكرر. والتجربة دي خلت ناس تانية تدخل وتحكي تجارب شبهها. واحدة من المستخدمين قالت إنها لاحظت إن بشرتها بقت أفتح بشكل واضح لما أخدت أجازة وبعدت عن المكتب. كمان في حد تاني قال واشتكى من وجود دخان سجاير بشكل مستمر في أماكن العمل المشتركة، وده زود القلق عند الموظفين من تأثير بيئة المكتب على صحتهم وشكلهم. وطبعا الصور بتاعت الناس اللي فاتحة شمسية، وأنا بتكلم اللي هي مش شمسية اللي احنا بنمسكها في ايدينا لما الدنيا تمطر، لا شمسية اللي هي بتاعت البحر، بيحطوها على المكتب جوه المكتب علشان قال ايه يبعدوا عن شيخوخة المكتب. انا عارف طبعا ان القعدة على المكتب لساعات طويلة ممكن تعمل اثار سلبية على الجسم وعلى النفسية كبيرة جدا، وممكن مشاكل في الظهر بقى بسبب القعدة المستمرة، ممكن بنتخن حبتين تلاتة علشان بنفضل قاعدين على المكتب ساعات كتيرة. لكن اعتقد ان كل حد فينا بيعمل حاجة مختلفة في المكتب بتاعه علشان يحس المكتب ده مكان برضو مش مكان كئيب او مش مكان احنا منعملش عليه اي حاجة غير لما بنشتغل. في ناس بتعلق صور لأولادها وقرايبها وصور حلوة كده تفكرهم الوقت الحلو اللي تخليهم يشتغلوا اكتر علشان لما ياخدوا اجازة ينبسطوا بيها جدا زي الوقت اللي هما شايفينه في الصور. في ناس بتحط زرع كتير جدا حوالين مكتبها علشان تقدر تستنشق اكسجين كتير. في ناس دلوقتي في الصين زي ما احنا شايفين بتحط شماسي فوق المكتب علشان يمنعوا شيخوخة المكتب. انتوا بقى الناس اللي بتشتغل اللي بتسمعني دلوقتي حالا على انرجي 92.1، ايه الحاجة اللي انتوا بتعملوها مختلفة في مكتبكو عشان مش هقول بقى نبعد عن شيخوخة المكتب، لكن عشان تفتح نفسكو شوية على الشغل. يعني ايه الحاجة المختلفة اللي انتوا عاملينها على المكتب عندكم اللي بتفتح نفسكم شوية انكم تقعدوا على المكتب وتشتغلوا عدد ساعات العمل اللي انتوا بتقضوها في الشغل؟ كلموني على 38-35-177-178. مش هقول لكم بعتولي على رقم الرسائل عشان هو لحد دلوقتي فيه مشكلة، لكن هقول لكم كلموني على 38-35-177-178 ندردش شوية في الموضوع ده. ايه الحاجة المختلفة اللي انتوا عاملينها في المكتب عندكم في الشغل علشان تفتح نفسكم شوية على الشغل او تحسسكم انه ها يعني تمام يومه هيعدي؟ يلا مستني مكالماتكم لحد ما نسمع الاغنية الجاية ونرجع نكمل حلقة النهاردة من اصحاب انرجي.
2: جديد تومي وتاوسن وهادي فيرجاكلي على انرجي، بس

النهارده بنتكلم عن ترند جديد منتشر جدا في الصين وموجود على السوشيال ميديا كلها بالصور كمان، بيحاولوا يحاربوا شيخوخه المكتب بطرق غير تقليديه بالمره. بيحطوا اس بي اف جوه المكتب، بيلبسوا كابس جوه المكتب، والاغرب بقى ان في ناس جابت شماسي بتاعه البحر وبيحطوها فوق المكتب جوه المكتب علشان يحاربوا شيخوخه المكتب. وبسالكم ايه اللي انتوا بتعملوه مختلف في مكاتبكم في الشغل علشان تفتح نفسكم شويه على الشغل وتحاربوا انتوا كمان بيها شيخوخه المكتب. من على الانستغرام عمر علي بعت لي بيقول لي صباح الفل يا باسم، بنحط راديو على قناه انرجي تكسب معانا احسن جايزه. احسن رساله اتبعتت في الموضوع ده لحد دلوقتي. ياسمين برضو بعتت لي على الانستغرام وبتقول لي انا مكتبي في البنك عامل زي مكتبي وانا بذاكر بالظبط، مليان لعب اللي هي الدباديب والحاجات دي. انا طول ما انا كنت بذاكر في المدرسه كنت دايما بحب ان انا افضل المكتب بتاعي مليان لعب دباديب وحاجات كده او عرايس وحاجات كده علشان تفتح نفسي على المذاكره، وده بالظبط اللي انا عاملاه في المكتب. وعلى فكره في لعب كانت موجوده وقت ما انا كنت بذاكر على المكتب لحد دلوقتي موجوده عندي على المكتب بتاع البنك. حلو قوي الكلام ده يا ياسمين. المهم نعمل اي حاجه عشان تفتح نفسنا على الشغل. انتوا بتعملوا ايه مختلف في مكتبكم عشان تفتح نفسكوا على الشغل؟ في كمان علي لسه بعت لي على الانستغرام حالا بيقول لي انا مالي المكتب صور ليا في اجازات عشان دايما يفكرني اشتغل كويس اعمل فلوس خد اجازه وسافر. انا موافق جدا مع المبدا ده واحييك واسقف لك برضه يا علي. ابعتولي اكتر وقولولي بتعملوا ايه مختلف في مكاتبكم في الشغل علشان تفتحوا نفسكم شوية على الشغل او تحاربوا شيخوخة المكتب. رقم التليفون هو 38-35-177 او 178. اغنية جديدة لأليانا اسمها بوسه.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

خلود بعتت لي على الانستغرام واحده من اغرب الحاجات اللي ممكن اي حد يكون بيعملها علشان يحاول اللي هو يشجع نفسه على الشغل او يفتح نفسه على الشغل وفي نفس الوقت يحارب شيخوخه المكتب. قالت لي انا في المكتب عندي حاطه جايبه رمله من البحر بجد وحطها في بوكس وحاطه فيها شمسيه وكرسي وعامله وراها صوره للبحر كده, وفي كمان معطر جو اسمه سي بريز دايما برشه على الرمله دي, واوقات كتيره بشغل في السماعات صوت بحر وافضل بصه للبوكس ده اللي فيه الرمله والشمسيه والكرسي الصغيرين, وافضل افتكر ان انا هنا في المكتب علشان اشتغل واعمل فلوس عشان اقدر اروح واقعد على البحر اللي دايما بيفتح نفسي على اي حاجة في الحياة. يعني خلود اللي انت عاملاه ده غريب بس بجد كرياتيف, يعني بجد بجد بجد كرياتيف, يعني هبفكر اعمله عندي في البيت. لا بجد انك تجيبي رملة من البحر بجد وتحطيها عندك على المكتب في بوكس وحط بقى اللي هو الشمسية وكرسي صغيرين وراها نظام بحر وشمس وحاجات كده, وبترش المعطر اللي هو سي بريز اللي بيدي سنة اكنه ريحة البحر, وبتشغلي كمان في السماعات صوت البحر اوقات عشان تفضلي تفكري نفسك بان انتي في الشغل علشان تعملي فلوس علشان تقدري تسافري وتقعدي على البحر. برافو كرياتيف وعجباني الفكرة قوي قوي قوي. انا احب الابداع, انا احب الناس المختلفة, احب الناس اللي بيعملوا حاجات مختلفة مادام ما بيأذوش الناس اللي حواليهم, خلاص اعملوا اللي انتوا عايزينه. فبرافو عليك يا خلود بجد. طيب انا لسه مكمل معاكم وفاضل من الزمن اقل من 20 دقيقة في حلقة النهاردة, فلو عايزين تسمعوا اي اغنية كلموني على رقم التليفون 38-35-177 او 178 قولولي عليها علشان الحق اشغلها لكم بعد ما نسمع شرنوبي والاعلانات ونرجع نختم حلقة النهاردة من اصحاب انرجي.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد
3: انرجي 92.1. المزيكا
4: المزيكا
3: لعبتها.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

بيت في جديد ما المزيكا لعبتها البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبت راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي
0: البرنامج برعاية اليس الترا ليد. Ask yourself.

حلقة النهاردة من اصحاب انرجي خلاص بتخلص او خلاص خلصت يعني، فانا انبسطت جدا معاكم في الحلقة النهاردة، يا رب انتوا كمان تكونوا انبسطتوا. طبعا بعتذر جدا عن موضوع الاس ام اس، لكن ان شاء الله يبقى متصلح على بكرة، وطبعا يتصلح كمان في الدقايق القليلة اللي جايين عشان بقيت برامج انرجي 92.1. انبسطت جدا معاكم في الحلقة النهاردة، وبكرة ان شاء الله انا وسارة هنكون معاكم، وكمان هيكون معانا مفاجأة فاستنوها ان شاء الله من الساعة 8 لحد الساعة 10 الصبح. كنت معاكم باسم كميل على مدار الساعتين اللي فاتوا، وان شاء الله يومكم النهاردة يبقى زي الفل، ونتكلم مع بعض بكرة تقولولي للنهاردة كان يومكم حلو جدا جدا جدا. أشوفكم بكرة على خير، سلام.

0: اتفاق.
1: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها طبعا، ولكن مش هتطلبوا اي اغاني. طبعا امبارح طول اليوم على السوشيال ميديا فجأة في ترند انتشر بسرعة البرق، وهو ترند انك بتدخل على تشات جي بي تي بتقول له لو سمحت يا شات اعمل لي صورتي لو انا في الثمانينات، عايز اشوف شكلي هيبقى عامل ازاي وهبقى لابس ايه وهبقى فين وكده. فبيبدا تشات جي بي تي يعمل لك صوره تخيليه يعني لشكلك لو انت كنت كبير وموجود في الثمانينات. فطبعا الترند ده زي ما قلت لكم يعني ما فيش حد ما عملوش، انا مثلا طبعا عملت الترند ده اكيد، تفهمين انا ملكه الثمانينات والتسعينات يعني مش هفوت حاجه زي كده. فكنت مبسوطه قوي لدرجه ان انا قعدت عملت البوم بقى، عملت مثلا 5-6 صور، وكل ما افتح ستوري امبارح الاقي حد عامل هذا الترند. فقلت طب ما يصحش يعني، احنا اصلا من غير ترندات بنعمل بلاي ليست تمانينات وتسعينات، فلما يبقى في ترند للتمانينات والتسعينات هل يعقل ان شفت الصبح ما يعملش بلاي ليست تمانينات وتسعينات؟ اكيد لا طبعا. فالبلاي ليست النهارده التمانينات والتسعينات، ولكن يعني ترندات بقى، ترندات ما قبل ما نعرف حاجه اسمها ترند. عايزين الاغاني الهتات بتاعه التمانينات والتسعينات اللي الناس كانت بتحبها قوي وكانت مفايراله جدا جدا. ففكروا معايا بقى في الاغاني دي وبعتوها لي على 92100.

0: طيب تعالوا نشوف الجو كده ايه اخباره، عشان كنت بقول لكم انه الجو بدا يظبط وبقى جميل واميزنج وكل حاجه، ولكن النهارده في ارتفاع كده في درجات الحراره، وبعدين الجو هيرجع يظبط تاني ابتداء من بعد بكره يعتبر، يعني بكره تنزل درجه وبعد درجه وبعدين يبدا الجو بعد كده يبقى لذيذ قوي. طيب درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره العظمى 37 وبالتالي المحسوسه 39، اما بالنسبه للوجه البحري العظمى 36 والمحسوسه 38. النهاردة متوقع يكون في شوية سحب منخفضة كده، سرعة الرياح مثلا من 30 ل 40 كيلومتر في الساعة، الجو يعني لذيذ، وطبعا في الشارع يعني أكيد ملاحظ أن النهاردة الشمس ساطعة والجو حر طبعا عن الأيام اللي فاتت. زي ما قلتلكو في يعني ما نسميهاش موجة حرة لأن مش تلحق تبقى موجة، هي حاجة إيه على السريع كده النهاردة وبكرة وبعده، وكل يوم هيقل درجة عن اليوم اللي قبله، ولكن ابتداء بقى من يوم الخميس درجات الحرارة هتبقى لذيذة قوي، هنبقى بنتكلم في 33-34 على مدار بقى الأسبوع اللي جاي كله. 92100 رقم الاس ام اس النهاردة، بلاي ليست نوستالجيا تمانينات والتسعينات، فاطلبوا معايا هتات نزلت في هذه المراحل، واختاروا أغاني حلوة حلوة قوي. ها أنا لحد دلوقتي بختار لكم أغاني أو أغاني إيه، أنا اخترت أغنية واحدة بس اللي جاي يعني أنا مختارها، وعايزة كنت بقى كمان تختاروا معايا. يلا
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فاضلك وان لاست راوند.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: كنت من شوية بقول لكم على الجو وإنه الكام يوم دول بس حر شوية وبعدين درجات الحرارة هتنزل وكده. فطبعا السؤال اللي جه في دماغي وقلت برضو أكيد جه في دماغ بعض منكم فقلت أجاوب عليه وهو طب الخريف الحقيقي إمتى بقى؟ يعني الخريف الحقيقي اللي بيعيش يا حبيبي ده جاي إمتى؟ أحب أقول لكم إنه الخريف رسميا هيبدأ في مصر يوم الأربع 23 سبتمبر. وطبعا يعني هو الخريف مش بيجي يوم 23 سبتمبر ففجأة هنلاقي إيه ده الجو بقى برد، لا يعني ده مش بيحصل، ولكن زي ما أنتم شايفين أهو من دلوقتي النهارده بنتكلم النهارده ايه 7/9، يعني بالتدريج كده الجو هيبدا يظبط واحده واحده، درجات الحراره هتنزل واحده واحده لحد بقى ما نخش في فصل الخريف رسميا. فحاسه ان لسه يعني لسه الجو حر، واعتقد برضو لما الخريف يبدا برضو الجو هيبقى حر حبه حلوين، بس الحر اللي هو اللذيذ، الحر المحتمل اللي مش بيضايقنا ده وبس. بس الجو بالليل بدا من دلوقتي اصلا يبقى فيه اللسعه اللذيذه اللي بنحبها دي، فقلت برضو اقول لكم هذه المعلومه. والبلاي ليست النهارده زي ما قلت لكم من شوية هي بلاي ليست 80s و90s، ففكروا كده في ايه الهتات اللي نزلت في الفترة دي وبعتوها لي على 92.

طيب لقيت أخبار كده فيها طابع من النوستالجيا، قلت برضو أقول لكم عليها. في مسلسل بيحضروا له دلوقتي، الفكرة أن أنا كنت فاكرة أن ده مسلسل رمضان، ولكن دورت كويس في الخبر ما لقيتش أي معلومة أن المسلسل ده هينزل رمضان الجاي. ممكن يبقى مسلسل رمضان وممكن يبقى أوف سيزن، لسه ما حدش عنده معلومة أكيدة يعني. ولكن المسلسل اللي بكلمكم عنه ده المفروض أنه اتغير اسمه وبقى اسمه عسل أحمر، ولكن هم دلوقتي بيفكروا يغيروا اسمه للمرة الثانية. المسلسل ده بطولة هند صبري وآسر ياسين، وأنا أصلا متحمسة جدا للتعاون ده ما بين هند صبري وآسر ياسين. والفكرة أنه كان في شوية ملاحظات قالتها يعني الجهات الرقابية على السيناريو، فظبطوا الملاحظات دي في السيناريو، والمفروض أنه هم دلوقتي بدأوا يعينوا مناطق التصوير وكده عشان يبدأوا تصويره خلال الأيام اللي جاية. طيب إيه بقى في المسلسل ده عبارة عن إيه؟ أولا المسلسل كان في الأول اسمه دم على نهد، ده بنفس اسم الرواية اللي متاخد منها العمل للكاتب إبراهيم عيسى، وبعد كده قرروا أن هم يسموه عسل أحمر، وبعدين دلوقتي لسه بيشوفوا بقى إيه الاسم التالت اللي هيستقروا عليه. خلاص الرواية دي أول طبعة ليها نزلت سنة 96، وعايزة أقول لكم أن هي فكرتها حلوة قوي. يعني أنا بقى قعدت أشوف كده إيه الدنيا، يعني إيه القصة. بيقولك أنه المفروض أن الرواية دي بتتكلم عن نماذج من الانحراف والسلوكيات المش مظبوطة يعني اللي كانت موجودة وقت التمانينات والتسعينات، والمفروض أنه هند صبري بتجسد شخصية صحفية بتحقق في سلسلة جرائم غامضة، والمفروض ان هي بقى اثناء رحلة البحث بتاعتها دي هي المفروض ان هي تألف كتاب عن قاتل متسلسل، عشان كده هي عمالة تحقق في جرائم غامضة وكده، وده طبعا بيخليها تكتشف بقى حاجات وتواجه حاجات وكده وتكشف فساد كان حاصل في الفترة دي. ففكرة المسلسل اصلا حلوة قوي، وكمان هو متاخد من رواية، فيعني حاسة بصراحة انه هيبقى عمل لذيذ قوي. لو عرفت اي معلومات زيادة عن هذا العمل او هيكون اوف سيزن ولا في رمضان اكيد هقول لكم على طول.

بيجي في دماغي اغاني وابقى جاي العبها وبعدين اكتشف انه الاغاني دي الفينات مش ثمانينات وتسعينات, فبحاول ارجع بالزمن شويتين ثلاثه كده عشان تبقى فعلا بلاي ليست النهارده كلها ثمانينات وتسعينات. فاختاروا معايا اغاني وبعتولي يلا على 92 100 نسمع علاء عبد الخالق.

طب يا جماعه عندي مفاجاه جميله اميزنج لعشاق الزمن الجميل. تخيلوا مين هيرجعوا يشتغلوا مع بعض تاني ويجتمعوا على شاشه السينما بعد غياب اكتر من 44 سنه عن اخر عمل فني جمع بينهم. انتوا متخيلين اللذاذه بقى اللي هتكون حاصله ايه؟ الفنانين اللي انا بتكلم عنهم دول يا جماعه هم حسين فهمي وميرفت امين، هيرجعوا يتعاونوا مع بعض مره تانية بفيلم جديد. المفروض ان هم بيجهزوا له دلوقتي فيلم اسمه تشيك ان، والمفروض ان دلوقتي الفيلم ده في مرحله التحضيرات وقصته قصه رومانسيه، والمنتج هشام سليمان قال بقى التفاصيل دي يعني لحد دلوقتي دي اللي اتقال عليها، وقال كمان انه الفيلم ده من قصه احمد الطهري، سيناريو حوار عمر عبد الحليم واخراج احمد البنداري، والمفروض انه التصوير يبدا قريب بعد ما يخلصوا بقى التعاقد يعني مع باقي ابطال الفيلم وتحديد اماكن التصوير وكده. فطبعا حاجه لذيذه قوي. عايزه اقول لكم ان اصلا اخر تعاون فني كان ما بين حسين فهمي وميرفت امين كان فيلم الكلمه الاخيره اللي اتعرض سنه 82، وكان من اخراج وصفي درويش. فطبعا يعني كومباك قوي جدا جدا، واكيد كل جيلنا بقى والجيل اللي قبلنا متحمس جدا لهذا التعاون. زي ما قلت لكم البلاي ليست النهارده 80s و90s، فالناس بتطلب حاجات 2000s، لا نرجع شويتين ثلاثه يعني خلينا في الحته اللي قبل كده. فاختاروا معايا اغاني على 92 100. انا بصراحه مختار لكم اغاني حلوه، بس اختاروا معايا برضو انتوا كمان اغاني حلوه.

كنا بنسمع أغنية فارس بنت بلادي، والأغنية دي 2003 الصراحة، يعني دي مش تمانينات وتسعينات، بس يعني هنصلح هذا الموضوع في الأغنية اللي جاية. الأغنية اللي جاية يعني بصوا يعني جاية بالعاف 99، فأغنية نزلت 99 فتعتبر معانا عادي في البلايليست، وهي أغنية بعتلي نظرة لأنغام. طبعا أغنية عظيمة، والأغنية دي كانت من ألبوم وحدانية اللي نزل سنة 99. فزي ما قلت لكم النهاردة بلايليست تمانينات وتسعينات بمناسبة الترند اللي مكسر الدنيا. أنا بجد كل شوية حد يخش على الاستوديو وريني دي صوري في التمانينات والتسعينات دي مش عارف ايه، فالموضوع لذيذ. وفي ناس كمان بقى انت يعني كل ما بتعرف تدخل برومبت منطقي اكتر لتشات جي بي تي وتخليه يظبط لك تفاصيل اكتر، كل ما الصور بتطلع اكثر واقعيه وبتبقى فعلا لايقه على الفتره دي. فيعني في صور بقى طالع فيها التليفون اللي كان في التمانينات، الراديو والتلفزيون اللي كانوا في التمانينات، العفش كان في شكل معين للعفش، ففي صور حقيقيه قوي، في صور اللي هو عادي حطك على اي خلفيه ملبسك طقم حنفي القبة. بجد انا ملاحظه ان 3 ارباع الصور الناس لابسه بدل جينز، يعني كان ده زي موحد يعني للفتره دي. بس المهم يعني فاحنا قلنا بقى نستغل هذا الترند ونعمل بلاي ليست 80s و90s، فابعتوا لي على 92 100 لو عندكم اقتراحات.

0: انتو بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما تسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح سقيت عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع السقيه www.culturalwheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3-4
2: على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب، في عمر كان بعت بيختار اربع اغاني منهم شبابيك بتاعت منير. هي للاسف شبابيك مش موجوده، بس انا العب لك حواديت. يعني بحس اصلا الاغنيتين بيفكروني ببعض او في يعني في نفس المود كده، فهنسمعها دلوقتي حالا يلا عشان نلحق نسمعها قبل راس الساعه. وبتبعتوا لي على 92 100 تطلبوا الاغاني اللي عايزين تسمعوها. بلاي ليست النهارده 80s و90s.

0: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر ومكملين لسه في بلايليست التمانينات والتسعينات. فمن الواضح بس ان الرسائل مش كلها بتوصل, في حاجات بتوصل وحاجات لا, ففي ناس بدأت يعني تبعت على انستجرام. المهم يعني لقيتوا طريقة التواصل الحمد لله. عايز اسلم بس على عبده بعت اس ام اس بيقول لو شغلتي لي اغنية وفاء عامر وكان معاها حد تاني مش عارف اسمه هحبك اكتر, ما انا بحبك غالبا اسمها I love one وانت لون. طبعا طبعا الاغنية دي عظيمة, دي كانت اكتشاف اصلا, هي فجأة طلعت ترند كده من لا شيء ومش عارفة مين اللي اكتشفها يعني, بس اغنية خطيرة طبعا. وبالمناسبة اللي كان بيغني معاها الاغنية اسمه سامي علي. بالنسبة بقى الاغنية مش موجودة للأسف لانها كانت اغنية من فيلم وكده, فهي للأسف مش موجودة. فنلعب بقى حاجات تانية. في مثلا احمد طارق بعت بيقولي صباح الفل يا سلمى, عايز لولاكي علي حميدة, انا بحبك حسام حسني وفاكرك يا ناسيني, بيقولي يلا عيش اللي يعجبك بقى. والله الثلاثة عجبني, الثلاثة عجبني وحلوين ولزاز, فممكن نلعب الثلاثة عادي جدا. فأنا أصلا كده كده كنت محضرة لولاكي, قلت ما ينفعش نبقى بنلعب أغاني تمانينات وتسعينات وما نلعبش لولاكي, وكنت محضرة لولاش لحسام حسني, بس بدلت لولاش بأنا بحبك الصراحة يا روشة قوي. فتعالوا نسمعها دلوقتي واختاروا بقى معايا باقي أغاني التمانينات والتسعينات بتوع الساعة الثانية.

0: بجد الأغنية دي يا جماعة معبرة جدا. أنا لسه مركزة دلوقتي كمان زيادة على اللزوم في الكلام ولأ عظمة الصراحة. طيب على ذكر بقى التسعينات والأجيال وكده, في لقيت أرتكل بيتكلم عن أنه في خمس حاجات بيعتبروها جن زي من أساسيات الحياة, ويمكن بالنسبة للميلينيالز أو للأجيال اللي قبل كده كان بالنسبة لهم اللي هو عادي عادي, فاهمين عادي يعني مش حوار قوي يعني. بيقول لك اول حاجه طبعا عند جن زي حاجه ما فيهاش كلام وما فيهاش نقاش, هي فكره الواي فاي او الانترنت عامه. انه احنا مثلا كميلينيالز مش هقول لكم ان احنا تمام مع فكره ان ما يبقاش في انترنت او واي فاي, بالعكس انتوا فاكرين لما حصل قبل كده ان كان في يومين ما فهمش انترنت الدنيا وقفت يعني, لان خلاص دلوقتي كل حاجه معتمده على الانترنت بشكل او باخر. ولكن يعني خلاص احنا مثلا ممكن لو احنا في مكان ما فيهوش نتورك او ما فيهوش واي فاي دلوقتي خلاص يعني ممكن نسيرفايف مع حاجة زي كده, ولكن بالنسبة لجن زي لا, الموضوع بالنسبة لهم بيبقى مؤزم اكتر يعني مننا, لان هم اصلا من ساعة ما جم حياتهم وهم عندهم انترنت وعندهم واي فاي وكده, فالموضوع عندهم مختلف. احنا على الاقل اللي هو ماشي يلا بقى نشوف نروح نلعب بقى ايه هركليز ولا نشوف حاجة نعملها. انا عمتك تعمل كده الكم يوم اللي كان فيهم الانترنت مش شغال دول, انا بدأت بقى ايه افتح الكمبيوتر اشوف عندي ايه بقى, لقيت بقى نيبرز فروم هيل بقى, ولقيت ليلة كبيرة سعادتك, فقعدت استرجع هذه الذكريات. بس حتى الذكريات دي مش موجودة عندهم يعني, ما فيش المهرب ده مش موجود اصلا. بيقولك كمان فكرة الابليكيشنز بقت جزء اساسي جدا من حياتهم, ان هم كل حاجة بيعملوها من خلال الابليكيشن. يعني حتى ان هم مثلا يطلبوا اكل او كده, هم ما عداش عليهم فكرة ان احنا نتصل بالكول سنتر نطلب اوردر, هو هنطلب اكل يعني هنفتح ابليكيشن ما هنطلب منه الاكل اللي احنا عايزينه. ولكن التعامل بالتليفون او بالمكالمات عشان نطلب اوردر دي بالنسبه لجن زي ممكن تبقى حاجه هم ما جربوهاش قبل كده او ما احتاجوش ان هم يعيشوها قبل كده يعني. بيقول لك كمان انه جن زي مهتمين اكتر بفكره الحياه المستدامه والحفاظ على البيئه وكده, وان هم مهتمين قوي بفكره الريسايكلينج عن الاجيال اللي قبلهم, لان هم عندهم وعي اكتر بفكره تغير المناخ بقى وتاثير التلوث على الكوكب وكده, فهم مهتمين اكتر بالحته دي. بيقول لك كمان الصحه النفسيه عند جن زي بقت اولويه على عكس اجيال اقدم من كده, كانوا ممكن يعني يبقى عندهم الحته بتاعه انه لا انا مش عايزه اتكلم عن المشاكل النفسيه او مش عايزه اروح لدكتور نفسي او كده. كان في فتره اللي هو دي بالنسبه لبعض الناس حاجه محرجه او لبعض الاجيال يعني, بس طبعا دلوقتي خلاص مع زياده الوعي وكده حتى الاجيال القديمه برضو او الاجيال الاكبر يعني من جن زي بقى بالنسبه لهم لا تمام, هم تفهموا ان دي حاجه اساسيه. بس جن زي اصلا جايين الدنيا وهم فاهمين ان دي حاجه اساسيه وان هي ما فيهاش هزار يعني, ان هم يهتموا بصحتهم النفسيه يعني. يعني حتى انا قاعده بفكر كده ان احنا صغيرين لو كنا مثلا قلنا لاهالينا اللي انا عايز اعمل ده علشان صحتي النفسيه كانوا ممكن ما يتفهموش ده قوي, ولكن دلوقتي لو حد من جن زي او الاجيال طبعا الاصغر جه قال لاهله انا مش هعمل ده عشان ماي منتل هيلث, هيبقى الاهالي متفهمين جدا انه ده بجد سبب فاليد جدا انه الحاجه دي مش مناسبه ليهم او مش عايزين يعملوها يعني. بيقول لك كمان برضو موضوع الشغل, ممكن بعض الاجيال كان بالنسبه لها اللي هو الطبيعي ان الانسان بيتخرج بيشتغل وتمام يعني مش عايزين حاجه تانية, مش بنقبض مش بنشتغل مش موجودين في مكان امن مش هيرفدونا منه اي وقت خلاص تمام. ولكن بيقولك ان جن زي دلوقتي نظرتهم عن الشغل مختلفه شويه عن الاجيال اللي قبل كده, لان هم مش عايزين يبقوا بيشتغلوا وخلاص وبياخدوا مرتب وخلاص, على قد ما هو فارق لهم قوي فكره ان هم يحسوا ان هم بيشتغلوا شغل ليه معنى او ان هم بيحققوا حاجه او بيعملوا حاجه مختلفه يعني مش محطوطين في قالب وكده. وده طبعا باين جدا في طريقه تفكيرهم اصلا في الشغل وفي البيزنس وفي الحاجات دي كلها. فدي حاجات كده لقيتها في ارتكل قلت برضو اقول لكم عليها. عايز اعرف انتوا شايفين ايه, شايفين مدى صحه الكلام ده من عدمه يعني, شايفين الكلام ده حقيقي فعلا ولا لا مش شرط يعني ان جن زي يبقوا كلهم بيفكروا كده. ابعتوا لي على 92100 وما تنسوش بلاي ليست النهارده 80s و90s.
1: الدراسه قربت, حاول تسيب الموبايل ساعه قبل النوم عشان كفاءه نومك تكون اعلى, وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها علي الفولتوت كهرباء الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: إيش مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: Hey Egypt it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خب رأس وهايبارا كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها

0: חיים קוינטון, אל מזיקה לאבטה.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: طب نقول الحمد لله على السلامه بقى. الرسائل اللي كانت متاخره وصلت, واضح ان هي النهارده عشان نوستالجيا وكده كانت جايه مع ساعه البريد بقى, فاهم, على ما وصلت. فطبعا هقرا بقى كل الحاجات اللي بعتوها. اولا حسن رمزي بيقول صباح السعاده والهنا مع برنامج شفت الصبح ومع سلمى قاسم, صباح الفل يا حسن. في عبد الرحمن صلاح كان عايز اغنيه هزني لهاني شنوده او الفرقه المصريين, يعني بحب الاغنيه دي قوي بس هي تقريبا مش موجوده, بس ممكن نلعب حاجه تانية للمصريين. في احمد عادل عايز غزالي, وهي غزالي عينيا جاهزه وهنسمعها. اسامه عزت عايز حكيم نار, هشوفها يا أسامة لو موجودة نلعبها. في كمان سالم شاكر بيقولي صباحك سكر ومعطر برائحة أزهار السوسن والبنفسج, يا متألقة في كل المواسم سلمى قاسم, رجعتينا والله. نسمع أغاني جميلة من فضلك. عايز أغنية إيهاب توفيق مراسيل أو حنان رايقة. أنت يا سالم أولا صباح الفل, ثانيا شكرا على أزهار السوسن والبنفسج, أنا بحب أزهار السوسن جدا.

جدا، والبنفسج برضو بس بحب السوسن اكتر. بالنسبه للاغاني انا عايزه اقول لك انت كل مره بتطلب الاغاني دي اقول لك مش موجوده فتطلبها تاني، ما هي هتفضل مش موجوده برضو، فاهم قصدي؟ في رقم اخره 575 بسلم عليه، ولكن هو طالب اغاني جديده. احنا النهارده 80s و90s. في ابراهيم الصراوه بيقول صباح الخير يا سلومه، ممكن اغنيه السود عيونه يا ولا لمصطفى قمر، الاغنيه دي كانت مكسره الدنيا ولحد دلوقتي متهيألي لسه الناس بتسمعها وبتحبها. صباح الفل يا ابراهيم، وده حقيقي الاغنيه دي حتى الان عامله قلق وهي خطيره الصراحه، شوفها برضو لو موجودة نلعبها. في كمان سالم بقى هوت الحمد لله طلب أغاني تانية، طالب يلا يا أصحاب لمنى عبد الغني، حاضر جاهزة ونسمعها دلوقتي. إبراهيم مستغرب بيقول لي بنت بلادي 2003، تخيل بنت بلادي 2003. أنا معرفش ليه مزيكة الأغنية والفايب بتاعتها كانت محسينة تسعينات، بس اتفاجئت بقى لما اكتشفت ان هي 2003 يعني. في كمان حازم بيقول صباح الورد مزاجك عالي النهارده، سايقه وسايبه ايدك والله. يعني مش سايبه ايدي ولا حاجه، بجتهد وعمال اختار اغاني اهو، فيا رب تكونوا مبسوطين بهذه الاغاني. فطيب كده كده هقرا باقي الاس ام اسز وهلعب ان شاء الله اكبر قدر من الاغاني اللي طلبتوها، ولكن نقرا اس ام اسز شويه ونسمع اغاني شويه. فيلا يا اصحاب نسمع، يلا يا اصحاب.

طيب يا شباب، دلوقتي كان حد طالب بالسود عيونه وحد كان طالب غزالي، فغزالي كانت مطلوبة الأول، فنسمع غزالي. فغزالي مصطفى قمر وحميد الشاعري، فمش هنلعب السود عيونه، فمين حاجة حاجات منتل كده. في طارق خليل بيقول أغنية زملك حياتي تسعينات وترند. بص يا طارق، هي الأغنية ترند ولكن تسعينات لأ. عايز اقول لك انه فيلم كذلك في الزمالك نزل 2002، فبالتالي الاغنيه دي 2002. بس يا جماعه انتوا مش فاهمين، انا يعني الاغنيه دي معلقه معايا ازاي من ساعه ما طلعت ترند بجد. وكنت بقول لكم الاسبوع اللي فات ان من كتر ما الاغنيه طلعت ترند وانا بجد حسيت ان هي مش راضيه تروح من بالي. انا اتفرجت على فيلم كذلك في الزمالك الاسبوع اللي فات وكنت ناسيه خالص، لان انا كنت شفته وانا صغيره يعني، فاستمتعت جدا بهذه التجربه. فتجربه رشحها لاي حد عايز يعيش اجواء يعني نوستالجيا كده، اتفرجوا على الفيلم يا جماعه، الاغنيه خطيره. وحسين الامام يا نهار ابيض، انا بحبه حب مش طبيعي يعني. انا كمان من اول الحاجات اللي خلتني احب حسين الامام قوي واتعلق بيه جدا كان فيلم ايس كريم في جليم. كان دوره اصلا في ايس كريم في جليم والاغاني، ولما عرفت بقى ان هو كمان كان عامل مزيكه اغاني كتير وهو اللي كان كاتب الاغاني اللي هي اللي بتبقى دايالوج جوه الفيلم دي، حسيت ان ايه العظمه دي. ومن ساعتها بقى انا بحب حسين الامام جدا طبعا الله يرحمه. عايزه كمان اسلم على رقم اخره 001، بيقول صباح الخير يا سلمى، تمانينات ما تنفعش من غير ايهاب توفيق ولا ايه؟ سمعينا بالفرح داني بقى، ولو اجنبي في اغنيه تحفه تسعينات اسمها كمان اوفر. صباح الفل يا رقم اخره 001. وفهمك جدا، حاضر هشوف طبعا لو الاغنيه موجوده او دي يعني هلعبهم لك. في محمد البدري بيقول صباحك جميل يا سلمى، متالقه كالعاده دايما، وفكره جميله حلقه النهارده، رجعتينا لايام زمان الجميله، كنت عايزه اسمع مش نظره وابتسامه لسيمون. صباح الفل يا محمد، حاضر هشوفها لو لحقت العبها طبعا هعمل كده. في كمان شريف عايز وغلاوتك لعمرو دياب، بيقول لي اول مره افتكر اكتب اسمي. الحمد لله على السلامه يا شريف، بس يعني مش عايزه اضايقك بس وغلاوتك مش موجوده. في مين تاني حد كان بعت مو صلاح بيقول سلمى صباح الخير، زقي معايا اليوم وهاتي عمرو دياب قديم يزق معايا مديرتي. اوكي صباح الفل يا مو صلاح، وحاضر بعد الاغنيه اللي جايه دي هلعب لك حاجه قديمه برضو لعمرو دياب لذيذه كده. في حسام عادل بيقول عايز اغنيه انا بعشقك لميادة الحناوي، بيقول انا عارف انها طويله سيكة بس اي جزء منها رضا. بص هقول لك على حاجه يا حسام، هو الأغنية مش طويلة عادي، الأغنية 37 دقيقة. يعني أنا شغلتها دلوقتي فهختم دلوقتي وأروح، فاهم حاجة؟ وهتخش على الساعة اللي بعدي، فده مش أوبشن. وطبعا أنا ألعب لك جزء منها دي، يعني هشوف كده هحاول أعمل ده وحاول أزبطها، وإن شاء الله لو عرفت أعمل كده هعملها، بس دي مسؤولية كبيرة قوي، بس إن شاء الله هحاول أعمل ده. طيب 92100 رقم الأسماس، الحقوا بقى يلا اطلبوا كل الأغاني اللي عايزين تسمعوها. زي ما قلت لكم بلاي ليست النهاردة تمانينات وتسعينات.

طب جماعة بصوا، أنا كنت محضرة لكم لعبة كده، فيعني تعالوا نجربها مع بعض. عايزة أقول لكم على حاجات وتقولوا لي إيه أول حاجة افتكرتوها في الثمانينات والتسعينات ليها علاقة بهذا الموضوع. يعني هديكم مثلا مثال، لو قلت لكم مثلا بدلة جينز، جاكيت جينز وبنطلون جينز، إيه أول حاجة تيجي في دماغكم؟ أنا بالنسبة لي حنفي القبهة، يعني مفيش أوبشن تاني، مفيش أي حاجة تانية جت في دماغي غير حنفي القبهة. وجاي في دماغي حاجة طشاش كده، إنه كان في كليب، مش فاكرة بقى كان كليب إيه، كان تقريبا لا مش الغربة مش عارفة، بس كان في كليب كان في المغني كان لابس برضو بدلة جينز، مش عارفة بقى مين، بس لو حد فاكر يقول لي. بس مثلا يعني لو أول ما حاجة أول ما نقول بدلة جينز هيجي في دماغنا حنفي القبة. فمثلا عايزة أقول لكم حاجة تانية وأشوف إيه الحاجات اللي هتيجي في دماغكم. لو قلنا مثلا جاكيت جلد أسود، ايه اول حاجه تمانينات والتسعينات هتيجي في دماغكم اول ما تسمعوا كلمه جاكيت جلد اسود؟ ابعتولي بقى على 92 100 على ما نسمع اغنيه قديمه لعمرو دياب علشان مو صلاح عايز يسمعها.

0: جمال بحب الأغنية دي قوي وبحسها بتفرغ طاقة جميلة كده. طيب كنت بقول لكم على زي كي ووردز كده، انه في كلمات او حاجات اول ما بنجيب سيرتها بنفتكر مشهد معين كده بيجي في دماغنا ليه علاقة بالثمانينات والتسعينات. فكنت بقول لكم مثلا زي البدلة الجينز، حنفي القبها معروفة. في بقى كنت بسألكم عن الجاكيت الجلد الاسود، طبعا حسام عادل هو ده نفس اللي جه في دماغي، طبعا عمرو دياب في ايس كريم في جليم، هو ده بالنسبة لي مفهوم الجاكيت الجلد الاسود يعني لحد دلوقتي على فكرة كل ما بلبس جاكيت جلد اسود انا بفتكر عمرو دياب في ايس كريم في جليم، لانه كمان الجاكيت مش بس هو كان حاجه او يعني القطعه اللي هو لابسها طول الفيلم، لا ده كمان كان في حوار على الجاكيت لما الجاكيت بتاعه ضاع، وبعدين لقى مع زرياب، لقى مع بنت زرياب، وبعدين لقى عليه البروش بتاع الايس كريم، يعني كان في حوار عن الجاكيت. فخلاص بالنسبه لي اي جاكيت جلد هو جاكيت عمرو دياب في ايس كريم في جليم. طيب برضه هقول لكم حاجه ثانيه، ودي ممكن تطلع حاجات كتير بقى، يعني كل واحد كده يقول لي اول حاجه هتيجي في دماغه لما تسمعوا الجمله دي، بس حاسه ان هي حاجه واحده هتيجي في دماغ معظمكم، بس انا اكتشف. لو قلت لكم شخصيات كرتونيه في كليبات بشريه عادي، كليب في بني ادمين ولكن كان معاهم شخصيات كرتونيه في الكليب، يا ترى ايه اول حاجه هتيجي في دماغكم ليها علاقه بهذه الحقبه؟ ابعتوا لي يلا على 92 100.
1: نداء هام لكل الابهات والامهات، الدراسه قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: كنت بقول لكم على كلمات كده وبشوف اول حاجه هتيجي في دماغكم كانت ايه. كنت بسالكم عن الجاكيت الجلد، فطبعا اول حاجه جت في دماغنا كلنا جاكيت عمرو دياب في ايس كريم في جليم. وكنت بسالكم عن كليبات بشريه عادي فيها بني ادمين، ولكن كان معاهم في الكليب شخصيات كرتونيه. لقيت محمد بعد بيقول احمد مكي فيسبوكي اللي هي شخصيه الشبوكشي. دي بعيده قوي، يعني دي مش اول حاجه جت في دماغي خالص. انا اول حاجه جت في دماغي كليب سهروني الليل بتاع راغب علامه، اللي هو يا يا يا يا يا يا حبيبي، اللي هم كانوا فرين تقريبا، صح؟ او كانوا فرين مع في الكليب. دي اول حاجه جت في دماغي، بس الشبوكشي برضو تمام، شخصيه كرتونيه يعني. في كمان عمر بيقول عايز اغنيه جلجلي الحميد. احنا لسه لاعبين حميد الشاعري، واحب اقول لك على مفاجاه، الحلقه خلصت. عارف المعلومه دي ولا ما حدش قال لك؟ في كمان جودي، صباح الفل يا جودي، للاسف الحلقه خلصت ورقم اخره 037. بيقول فخامه وعظمه الملكه، حبيت قلبي سلومي، جيت متاخره بس ان تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي. احلى صباح عليكي، احلى صباح عليكي انت كمان، ولكن الحلقه خلصت يعني، بس كويس ان انت جيتي على الاقل لحقتي اي حاجه. طيب يا شباب، خلصت حلقه النهارده من شفت الصبح. اتمنى تكونوا اتبسطتوا بالبلاي ليست اللذيذه المختلفه دي. عملنا بلاي ليست الثمانينات والتسعينات وبس كده. بعدي على طول هتسمع محمد طارق قضى في الثمانينات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر، وانا كنت معاكم سلمى قاسم في شفت الصبح. بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اشوفكم بقى بكره في نفس الميعاد. باي باي.

0: في الثمانيات على انرجي 92.1 المزيكا لعبة انرجي والرياضة دايما لعبة انرجي من الحد الاربع من الساعة 12 لساعة 1 بكم معاكم انا محمد طريق قاضي بنتكلم في كل تفاصيل كرة القدم والرياضة العالمية والمحلية والافريقية والنهاردة معانا تفاصيل كثير جدا عاوزين نتكلم على ممثلي الكرة المصرية اللي شرفونا في البطولات الافريقية اتكلمنا على ماتش الزمالك اللي كان اتلعب جمعة اتكلمنا عليه امبارح ولكن امبارح بقى الساعة 3 اتلعب لقاء والساعة 8 اتلعب لقاء الساعة 3 العصر كان لقاء بيراميدز وجورماهيا اما الساعة 8 كان زد وبطل وبطل جيبوتي بيراميدز عمل لقاء قوي جدا جدا كعادة بيراميدز الموسم الحالي سجل هدفين خارج الديار لم يستقبل اهداف محمود مرعي حصله تصادم كده كان قوي بعض الشيء عمل له قطع رأسي 8 غرز ولكن الحمد لله حالته سليمة جدا ومطمئنة بيراميدز قدر يحافظ على نظافة شباكه في الماتش الرابع على التوالي 3 ماتشات دوري وماتش أفريقيا محدش قدر يقرب من جون الشناوي حتى الكرة اللي كان ممكن تخش هدف امبارح تصدى ليها بقوة كبيرة جدا وبفدائية كبيرة جدا أحمد سامي اللي على فكرة بمناسبة أحمد سامي مرشح يكون موجود ضمن القائمة في منتخبنا الوطني 20 اللي هتكون موجودة يعني في تصفيات كاس الأمم الأفريقية في سبتمبر 2027 ليه بقول كاس الأمم الأفريقية 2027 عشان دي اسم البطولة كاس الأمم الأفريقية 2027 ولكن المعسكر هيكون موجود في سبتمبر بداية التصفيات كل التوفيق لمنتخبنا على ذكر منتخب مصر وبيراميدز فزيكو حصل تواصل بين الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بيطمن على حالة اللاعب لو زيكو ايه طمنا عليك انت ايه اصابتك عاملة ايه ما شاركتش في ولا لقاء حتى الان زيكو كان تعرض لإصابة على الركبة واللاعب ريح في كل اللقاءات الماضية في الدوري ريح في اول ماتش كمان في افريقيا واضح كده ان هو خلاص احنا دخلنا في سبتمبر والمعسكر خلاص كلها اسبوع او اتنين والمعسكر يبدأ وانت لسه ما جهزتش فهنا حصل تواصل بين اللاعب والجهاز الفني اللي هو لو انت مش معانا في المعسكر ده لو انت مش جاهز 100% للمعسكر ده فمش هتكون موجود وده مش معناه ان مكانك اتاخد او مكانك خلاص بقى في حد تاني ولكن عشان تستريح ويكون منتخب مصر يبص على بعض اللاعبين الاخرى او يبص على بعض اللاعبين اللي ممكن يضمهم يجربهم خلال المعسكر القادم عايزين نتكلم على زد والظهور الاول لزد في بطولة الكونفدرالية اول لقاء للفريق في البطولات الافريقية هنتكلم بالتفصيل ولكن بعد الأغنية دي
1: نداء هام لكل أم الدراسة قربت فنصيحة كده ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي وانتي فاهمة بقى انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وتعدي

امبارح زيد والآخر كان بيلعب في البطولة الكونفدرالية بيلعب ضد بطل جيبوتي. اللقاء كان هنا في القاهرة، اللقاء الأول لقاء ذهاب ماتش زيد كان في القاهرة. تقدم زيد في اللقاء بأربع أهداف وقدر يفوز 4-0 على مدار اللقاء، لكن اللي اتفرج على اللقاء يعرف قد إيه إن زيد كان ممكن يفوز 8 مثلا، يفوز 7، يفوز 9، ضيع أجوان كتير جدا جدا جدا. أنا متفاهم إن دي بداية البطولة، يعني فكرة أول ماتش في البطولة

0: كبير تاريخي في اول ظهور ليا في البطولات الافريقيه. العوده هتكون ايضا في القاهره على فكره، ان زيد اتفق مع النادي الجيبوتي ان يكون اللقاء العوده هنا في القاهره، والنادي وافق ما عندوش اي ازمه. كده زمالك كسب في افريقيا، بيراميدز كسب في افريقيا، وزيد كسب في افريقيا، والاهلي لسه هيلعب في دور ال 32. نتمنى ليه التوفيق، كل التوفيق للفرق المصريه اللي بتمثلنا في البطولات الافريقيه. نطلع لفاصل ونرجع بقى نخش على لقاءات اليوم في الدوري المصري، نتكلم على أبرز الأخبار وأهم الأخبار في الكرة المصرية بعد الفصل ده.
1: جديد تومي وتاوسون وهادي فيرجاكلي على انرجي

0: اقعد اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. فرايدي هيتس مزيكا على مدار اليوم من غير توقف مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف.

في جديد ما المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها جديد آدم على انرجي جماله

مروان عطية النادي الأهلي أعلن أن اللاعب متغيب عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية، فنتمنى السلامة للاعب ويرجع سريعا. يعني أكيد من اللعيبة المهمة مش بس للنادي الأهلي ولكن أيضا لمنتخبنا الوطني وللكرة المصرية. وإحنا لسه بنتكلم عن النادي الأهلي، فإمام عاشور أصبح جاهز للمشاركة مع النادي الأهلي في ماتش مولين القادم. يعني إمام أصبح طبيا جاهز وبدنيا جاهز أنه يشارك. غياب إمام أكتر من كده هيبقى غريب شويتين ثلاثة. يعني الراجل جاهز، واللي أنا أعرفه أنه جاهز من الماتش اللي فات. الراجل كان ليه رؤية فنية عموتة أن يصبر عليه تمام، ولكن إمام أصبح جاهز بنسبة 100%. فإدي الراجل بقى بعض الوقت، وأنا متهيألي أن إمام عاشور وجوده في الملعب هيفرق كتير قوي قوي، هيفرق كتير قوي مع النادي الأهلي بالخروج بالكرة وفي بعض الأمور الهجومية. ايه تاني داخل النادي الاهلي؟ رضا سليم. رضا سليم امبارح عمل كده ستوري، يعني ممكن تقراها بكذا معنى، ولكن لو قرناها زي ما هو كاتبها عادي كده بدون اي قراءه للموضوع او قراءه لما بين السطور، راجل قال في اشاعات كتيره واخبار كتير طالعه ان انا بفسخ تعاقدي مع الاهلي وهروح للجيش الملكي. ده كلام غير صحيح، وانا ضد الكلام ده، وانا مكمل في الاهلي وببذل اقصى جهد عندي علشان اكون موجود مع النادي الاهلي بشكل اساسي وحارب على مركزي اساسي. ده الكلام اللي الراجل كتبه. لما ديك تخش جوه الكلام كده، وانا الراجل مش قال الكلام ده لحد من الصحفيين ولا من الجمهور، ان مفيش اخبار طلعت صراحة. يعني اخبار طلعت فين؟ مفيش اخبار طلعت خالص ان الراجل فسخ عقده مع الاهلي ولا اي تفاصيل. ولكن اللاعب هنا بيداعب لحسين عمود، بيداعب النادي الاهلي اللي هو يا جماعه انا موجود وبشتغل وبتمرن وجاهز. اللاعب موجود في مصر بيتمرن من لما الاهلي كان في معسكر اسبانيا وعمل فتره اعداد وجاهز طبيا وفنيا وكل شيء، وشارك في بعض الماتشات الوديه. فهو الراجل بيقول انا موجود وحلمه او هدفه يكون موجود اساسي، وقال لك انا عايز احارب على مركزي بشكل اساسي. هل ممكن نشوف اللاعب في الماتش الجاي مع النادي الاهلي حتى في القايمه؟ يعني نشوفه على الدكه لو ما بداش اساسي؟ هل ممكن يفكر حسين عموته في اللاعب ويكون حل لي من الحلول اللي موجوده على الدكه؟ ده اللي هنعرفه خلال الايام القليله القادمه لما يعلن حسين عموته القايمه بتاعه النادي الاهلي.

خلينا نروح لنادي الزمالك. ان حصل جلسه امبارح بين كابتن حسين لبيب وبين كباتن فريق نادي الزمالك, بيتكلم معاهم على فكره الاموال وتاخير المرتبات, اتكلم مع اللعيبه على فكره كان في وعود ان في 20% من المرتبات او من العقود هتكون موجوده الاسبوع الماضي وتحديدا لحد يوم الخميس, ولكن الوعد ده ما تنفس. اتكلم مع الكباتن ان قريبا جدا الازمه دي هتتحل وفي تحركات كبيره جدا, لا يكون في مدخلات واموال كتير داخل نادي الزمالك, واول حد هياخد فلوسه هو فريق كره القدم. ده كان وعد وكلام من كابتن حسين لبيب لكباتن نادي الزمالك, والكباتن بتنقل الكلام ده للاعبين. من كباتن نادي الزمالك, اللاعب اللي عنده استياء بعض الشيء ولكن غيابه مش بسبب الاستياء اللي عنده, هو فتوح عنده اصابه في صباع رجله الكبير تحديدا, واللاعب مش قادر يلبس حذاء, مش بس حذاء الكوره, لا حذاء عادي, مش قادر يلبس حذاء في رجله, بيتحرك بسليبر, بيتحرك بحاجات مفتوحه علشان يقدر يستحمل الحركه, وقد تصل الموضوع ان اللاعب ممكن يجري عمليه في صباعه, فنتمنى لي سلامه. فتوح من اللعيبه المهمه, ان بكل تاكيد غيابه بيكون غريب بعض الشيء, ان الواحد بيزعل على اللعيبة الموهوبة دي, زي ما اتكلمنا على إمام عاشور وشفنا وقلنا يعني ليه إمام يفضل غايب ده كله, ده لعيب مهم للأهلي وللمنتخب. نفس الكلام على فتوح من اللعيبة المهمة جدا جدا, نتمنى يعني يرجع سريعا من الإصابة اللي عنده, إنه وجوده مهم جدا. انت ما عندكش في مصر يعني تقدر تقول باك ليفت هو حمدي وفتوح, مين تاني اسم تقدر تقول ده يكون موجود في منتخب, ده يقدر يكون موجود جاهز؟ فتوح من اللعيبه اللي الواحد بيبقى زعلان لما يتصاب, بيبقى زعلان لما يبعد عن الملاعب, نتمنى يرجع سريعا. هل في جديد فيما يخص بتزيرة؟ لا مفيش جديد, لا جديد, مفيش جديد فيما يخص بتزيرة. الموقف عادي جدا زي ما هو, اللاعب لسه ما رجعش, المحامي بتاعه بيوعد الزمالك ان اللاعب قرب يرجع ولسه مفيش جديد. خلينا نروح بقى على ماتشات الدوري اللي هتبدا والجوله الرابعه, اللي الواحد سعيد جدا بالتنافس اللي موجود في الدوري حتى الان, فرق كلها طمعانه في بعض, الفرق كلها عينيها على الفوز, الماتشات بتخلص بصعوبه, يعني مفيش ماتش تقدر تقول ده يا عم فريق ده خلص على التاني بسهوله, حتى لو النتيجه كانت 3 او 2 او او او هتلاقي في نتيجه, ولكن الفرقه الثانيه مش مستسلمه. يعني اكبر حاجه 3-0 بيراميدز وغزل المحله, ولو اتفرجت على اللقاء تقول لا المحله ما كانش فريق هين, يعني المحله ما ضيعش نفسه, ما كانش سيء, ما كانش وحش, لا تضيع كرات كتيره جدا في الدوري اسف دوري السنه دي, شكل يكون فيه تنافسيه كبيره جدا جدا جدا بين الفرق, وده واضح من اول الجولات. اتمنى التنافسيه دي تفضل مكمله علشان ده بيزيد متعه كره القدم, بدل ما كان في 3 فرق بس بيتنافسوا في اخر الدوري, اتمنى يبقى اكتر واكتر واكتر, وده كله مصلحه المنتج بتاعنا اللي هي كره القدم المصريه. خلينا نتكلم على الجوله وعن الماتشات وتوقعاتها بعد الاغنيه دي, خليكم معنا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.
2: انا مروان يونس وبعمل احلى برنامج هنا في انرجي من الاخر يعني بس عشان ما نحورش اصلا بحبني قوي يا جماعه.

الماتشات اللي موجوده بقى في الجوله اللي هتتلعب النهارده الساعه 5 عندنا ماتشين، القناه وطرائع الجيش لاتحاد بترول اسيوط، ثم البنك الاهلي وغزل المحله الساعه 8، منتخب السويس والمصري الساعه 8، بكره هيكون في ماتشين الزمالك وابو قير الاسمده، سموحه وسيراميكا الساعه 8 الماتشين، ثم يوم الاربعاء في اربع ماتشات، بيراميدز وجونه الساعه 5، مودرن ودجله الساعه 5، نادي الشرقيه ام بي وزد الساعه 8، المقاولين العرب والاهلي الساعه 8. ودي اللقاءات اللي موجوده في الجوله بالكامل، اتمنى تكون جوله قويه وممتعه. وقتي خلص مع حضراتكم، اشوفكم على الف خير في حلقه جايه كتير، سلام.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.

0: جديد زياد زوزة وسولجا على انرجي. حياتي حياتي
1: الناس ما ظريفة يا مبذرين وصريفة.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: يا مساء الفل، يا مساء الروان الوسطي الجميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 والمزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي يا كبير مع صبري زكي، ومساء الجميل لطيف على الكل بيسمعونا. ربنا ينكد على بينا كده على الناس باذن الله، ناجلا وعاجلا نقولوا امين. 92.100 هو رقم رسائلنا، و 3835177 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ودم خفيف. ربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله، ناجلا أو عاجلا نقوله أمين. أعلى بالمزيكا يا نجم المكسر.

على 92 100 مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني وارقام حظكم عشان اشغل لكم اغاني حظكم. يا رب تبعتوا بقى ارقام حظكم اللي بقالكم كتير ما تبعتوهاش كان ما بقاش عندكم حظ. على 92 100 ابعتوا ارقام حظكم ولو مش عارفين ايه ارقام حظكم اقول لكم اللينك اللي جاي.

رقم تليفونك، رقم حظك، رقم تاريخ ميلادك، رقم عربيتك، هو ده رقم حظك. ابعته لنا نشغل لكم اغنيه عشوائي بالرقم ده من على الجهاز عندنا ونشوف هتطلع اغنيه ايه. بحيي كل اللي بيسمعونا الابلكيشن بتاعنا وكل اللي بيسمعونا من 92.1 وكمان اللي بيسمعونا من

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما تسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح سقيت عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع السقيه www.culturalwheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
3: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
2: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

وخفت منه، فعلشان كده هنتكلم فيه النهارده. فتعالوا بس نسلم على كل اللي بعتولنا على 92100. انا مريم فرحي، بكره ممكن اغنيه بوسي انا بيع الدنيا. احمد قال لي ان هو مجهز كل طلبات الاغاني، فان شاء الله هنشغلها لك يا استاذ زمان. ممكن اغنيه لمحمد رمضان من رقم اخره 28. حاضر على الاثنين صباح الفل ياسمين، انا اميره يا ريت اسمع اغنيه بقول لك تعالي رامي صبري من رقم اخره 23. حاضر، اول اغنيه في الحلقه انا واختي نازلين رقص عليها. ربنا يفرحكم ويسعدكم ان شاء الله. ويجز 21 بليز. بلال، حاضر يا بلال. ممكن اغنيه لمحمد رمضان عينينا الاثنين، نشغل محمد رمضان بحبك قوي نفسي اسمع احساسي معاك رامي صبري. كده في اتنين رامي صبري، فاحنا هننقي واحده بس ونشغلها بعد اذنكم يعني، لان ما ينفعش اشغل اغنيتين لنفس المطرب. رقم حظي 3، لما تيجي اغنيه حظك هقول لك يا رقم اخره 34. يخليك لنا يا مشى هيصنع، ربنا يخليك يا رب ويبسطك ويسعدك دايما باذن واحد احد. طيب الموضوع اللي مخوفني ايه بقى من امبارح، وانا يمكن قلت خبر من دول على الهواء امبارح، هو ان في مهن كتيرة شات جي بي تي بسبب وجوده هتتلغي، هتخلص وهتندثر. وبدأ تجيلي احصائيات عن شركات لغت شغلانات عندها بالالاف بسبب وجود شات جي بي تي. ومع الوقت ومع التكنولوجي وقت الوقت في مهن بتختفي. فالنهاردة هناخد الموضوع من الجانب الترفيهي، وفي نفس الوقت نفتكر الحاجات اللي ممكن تختفي فعليا بسبب ظهور تكنولوجيا جديدة. يعني احنا مع تطور الزمن وزيادة التكنولوجيا في البيت في مهن كانت موجودة اختفت. فالنهاردة الفوازير، لا فوازير أفلام ولا فوازير أغاني، الفوازير على المهن اللي اختفت. وهنبتدي الفوازير في اللينك اللي جاي بعتولنا على 92100. وأول أغنية هنبتدي بمين يا أستاذ أحمد؟ أبيع الدنيا البوسي لمريم اللي فرحها، وألف ألف مبروك يا مريم. إن شاء الله تكلمينا كده لو سمعتينا ساعة فرحك أو بعدها تكلمينا علشان نبارك لك على الهوى أنت وعريسك بإذن الله. أبيع الدنيا بوسي ورجع لكم على طول.

طيب بالتالي بقى في موضوعنا زي ما قلت لكم كده التكنولوجي كل ما بتتقدم كل ما في مهن بتختفي، والخضة بقى مش في المهن اللي اختفت بسبب التكنولوجيا العادية اللي كانت بتطلع كل وقت والتاني، الخضة بقى ان في مهن بقت بتتلغي بسبب شات جي بي تي بشكل كبير جدا، منهم شركات ويمكن هنتكلم في وسط الحلقة انهت وظائف كبيرة جدا وعددها كتير جدا عندها بسبب وجود شات جي بي تي في الشركة. النسخة طبعا المفلوس مش اللي عندكم على التليفونات. طيب النهاردة الحلقة طبعا ترفيهية لان احنا اذاعتنا اذاعة ترفيهية، فهنتكلم عن المهن اللي اختفت بسبب وجود تكنولوجيا او دخول التكنولوجيا في حياتنا، وهنتكلم عن مهن كانت موجودة في مصر قديمة قوي فممكن الناس ما تعرفهاش. تمام، اول مهنة هي مهنة واحد كان بيعدي كل يوم وكانت مهنته بديل للحنفية في البيت. أول مهنة معانا لواحد كان بيعدي كل يوم على البيوت، كل واحد طبعا ماسك منطقة معينة، وكانت مهنته بديل للحنفية في البيت. يا ترى إيه اسم المهنة دي؟ ابعتوا لنا على 92 100.

0: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم، فترة وهتعدي.
1: طيب في حد من ضمن الرسائل، مش هقول مين بس عشان هو ايه يعني من الناس اللي بيجاوب اجابات صح دايما، يعني بيقول مسحراتي. المسحراتي مش في المهن اللي اندثرت اللي انا بتكلم عنها دلوقتي، لانها ما اندثرتش، هي موجوده في بعض المناطق الشعبيه حتى من باب الفولكلور يعني واحيانا ما بتسمعوش وبيجي لك اخر الشهر يقول لك انا مسحراتي يا فندم اللي كنت معدي، بس يعني تمام موجود في بعض المناطق الشعبيه، وفي ناس نيش يعني بيجيبوا كده يعمل حاله من النوستالجيا، انما ما يعني مندسه لا، اللي انا بتكلم عنهم دي مهما ما بقتش موجوده تماما بتاتا مطلقا، ولا في مناطق شعبيه ولا في غير شعبيه، تمام. والمهنه اللي انا بتكلم عنها هي مهنه لحد مهم جدا اليوم ما يقدرش كان يعدي من غيره، بيعدي في المنطقه كل يوم، وهو كان بديل الحنفيه في البيت، واسمه هو الاسم التالي للنجم من النجوم الكبار جدا جدا جدا في الوسط الفني. اظن كده بقت سهله بقى، ها مستني اجابتكم على 92%.

عدنا إليكم مرة أخرى ودعونا نسلم على كل اللي بعتولنا الإجابات الصح. بس خلينا الأول نقول المهنة إيه. المهنة هي السقة. السقة هي المهنة اللي بنتكلم عليها في اللينك ده. وعايز سلم على كل بعتولنا الإجابة الصحيحة رقم آخره 39 ورقم آخره 60 ومروة شريف وعلي ومحمد علاء ورقم آخر 40 أحمد السعدي ورقم آخر 96 ورقم آخر 29. في حد بعد بيقول هي أغنية محمد رمضان حبيبي أنا من غيرك موجودة أو نمبر ون. حاسة مشغلين محمد رمضان مما فيش، فسامحنا يعني إيه، ممكن في الساعة التانية لو عايزين نشغل محمد رمضان نشغله. مهنة السقة من المهن المهمة جدا واللي لها أقسام، يعني مش كل السقايين واحد، ده كان في تخصصات فيها. والمهنة دي طبعا اندثرت مع انتشار مش التكنولوجيا بقى، مع دخول الصناعة ودخول الحنفيات والمواسير وتوصيل المية للبيوت، بدأت حاجة حاجة مهنة السقة تروح. المهنة دي واحدة من أقدم وأهم المهن في تاريخ مصر والعالم العربي، استمرت لأكتر من 1000 سنة وكانت العصب الرئيسي للحياة. المهنة دي نشأت في العصور الفرعونية وبعد كده اليونانية لتأمين مياه الشرب، ولكن يعني اشتهرت قوي وبقى لها شكل وتنظيم في العصر الإسلامي وتحديدا في الفاطمي والمملوكي والعثماني، طبعا بتكلم على مصر، وبقت مهنة رسمية وليها رقابة وليها أماكن تمركز، وكان أماكن التمركز بتاعهم قريبة من نهر النيل. ومن أشهر الأماكن كان حارة السقايين، ويمكن هتسمعوا حاجة ليها علاقة بحارة السقايين. الحارة دي كانت في عابدين، وأحياء زي باب البحر وباب اللوق دي أماكن تمركز السقايين. المهنة ما كانتش عشوائية، كان ليها طايفة، والطايفة دي كانت زي النقابة كده زمان. شيخ الطايفة كان لكل مجموعة من السقايين شيخ بيتولى تنظيم العمل بتاعهم، وكان ليها اختبار للقدرات والأمانة، لأن السقا بيخش البيوت كلها وبيتعرض لأصحاب البيوت وبيخش في الأماكن اللي بيتم فيها الطبخ، فبيعدي في كل بيت كل يوم. وكان على السقا الجديد انه يحمل قربة مملوءة بالرمل تزن حوالي 67 كيلو جرام علشان يختبروا قوته، لانه هيفضل شايل القربة دي فترة طويلة. ومن شروطها كانت النظافة والاخلاق كمان، لان السقا كان بيلقب بامين الحريم لانه بيتعرض على ستات البيت او اللي بيشتغلوا في البيت، ولازم يبقى حسن السير والسلوك. بص الموضوع كان عامل ازاي. انواع السقايين بقى، كان في سقاء الدواب يعني اللي هم الحمير والجمال وغيره، دول كانوا بينقلوا براميل او قرب ضخمة علشان يوصلوها للأماكن اللي بيتمركز فيها الدواب. وسقاؤوا القربة اللي هو ده اللي بيروحوا الحارات وبتبقى القرد دي من جلد المعز، وبيملوا بيها بقى الزيار والحاجات اللي بيتخزن فيها الماء اللي بتستخدم في البيت. وطائفة الكيزان، ودول كانوا اللي بيشيلوا أواني نحاسية أو كوبايات صغيرة وبيطوفوا في الشوارع علشان المرة وعابر السبيل والناس العطشانة تشرب منهم. وكان عندهم حاجة اسمها دفتر حائط بيحصلوا منه فلوس المية دي من الناس اللي بيخدموها، وكان من ضمن مهمهم كمان اطفاء الحرايق. يعني كانت حكاية مهمة جدا جدا لمهنة اندثرت ويعني ما بقتش موجودة. فتعالوا نسمع عالمين عالمين عالمين لمحمد منير، ونرجع لكم مع مهنة جديدة، مع مهنة قديمة بقى من المهن اللي راحت خالص.

المهنة اللي فاتت كانت مهنة مخصصة للرجال، ما تعرفش ان كان في سقاء يعني حد من الستات كان بيشتغل في مهنة السقة، طبعا لخشونة المهنة ولان طبعا بيشيلوا يعني قربة ما بتقلش عن 67 كيلو زي ما قلت لكم في المعلومات اللي اتقلت عن مهنة السقة وحاجة بالشكل ده، يعني ما كانش فيه بقى يعني الفيمينست ما يتضايقوش ماشي، عشان المهنة اللي جاية هي كانت مهنة ستات فقط لا غير، وبكل اختصار المهنة دي اللي اختفت دلوقتي تماما هي دكتور دور تو دور، متخصص في حاجة معينة ليها علاقة بالستات، دكتور دور تو دور متخصص بحاجة ليها علاقة بالستات، أشهر واحدة نعرفها في المهنة دي اسمها مساعد. يا ترى اسم المهنة ايه؟

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهاردة
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3 لـ4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: إنرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
5: جديد تومي وتاوسون وهادي فيرا جاكلين على إنرجي 92.1.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: عدنا إليكم مرة أخرى بعد الإعلانات، وكان عندنا فزورة جديدة عن الفوازير بتاع، أو يعني إحنا الحلقة دي عن المهن اللي اختفت تماما. اللي فتح الحلقة هو شات جي بي تي اللي ألغى مهن يعني موجودة حاليا. ولسه كنت شايف فيديو كمان لأحد المسنات الأمريكيات في أمريكا، كانت بتحط يعني أو مستقصدة كل الروبوتات اللي بتشتغل في مجال الدليفري. انتوا عارفين دلوقتي في بعض الولايات في امريكا في روبوتس هي اللي بتوصل الطلبات للمنازل ولاصحابها اللي طالبينها، فهي يعني ايه وحطهم في دماغها بقى تقف قصادهم تغطي الكاميرا اللي على وشهم، حاجات بالشكل ده يعني، بسبب انهم الغوا مهن كتير. بس احنا بنتكلم عن مهن قديمه قوي واتلغت علشان احنا يعني بنهزر وفي نفس الوقت بنقول معلومة في النص يعني الحقيقية، وبنتكلم عن مهنة نسائية بس وبتستخدم للنساء بس، وهو دكتور دور تدور. واشهر واحدة اشتغلت في المهنة دي اسمها ام السعد. يا ترى ايه هي المهنة دي؟ ابعتونا على 92 100، وان شاء الله بعد الاغنية اللي جاية ورأس الساعة هنقول لكم الاجابة وشوية معلومات عن المهنة دي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أهلا بكم في الساعة الثانية من أولياء كبيرة على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. وزي ما احنا شغالين من أول الحلقة على المهن اللي اختفت تماما، بدأنا الموضوع بشات جي بي تي، ولكن المهن اللي اختفت دي اختفت بسبب التكنولوجيا، بسبب العلم، ويعني اختفت بشكل طبيعي وبالتدريج. إنما دلوقتي شات جي بي تي خلى في بعض المهن تندثر فجأة. بس خلينا ايه نتكلم عن المهنة دي. قلنا الفزورة والإجابة هي الداية، واللي جاوب صح هشرح طبعا كل الحاجات، لان في جيل ما يحرفش الحاجات اللي انا هنشرح حالا. محمد علاء مساء الفل، جهاد مساء الفل يا جهاد، ومروة شريف دول اللي جابوا الإجابات صح، رقم اخره 3096. احمد السعدي، عمر مساء الفل عليك يا عمر، وكمان خالد سليم، ممكن أغنيتي حلو الأدم، خالد سليم الإنسان ولا الفنان. بلال مساء الفل عليك يا بلال، وطالب أغنية توليت. وعمر بيقول عايز أمسي عليك وعلى كل الناس الحلوة، وعايز أمسي على أم العيال من عندك وأطلب لها أغنية أنا من غيرك بتوه توهان. الإجابة الداية أو دكتور نلا، إحنا بنتكلم عن الداية دكتور النساء، ربنا يديله الصحة، موجود وعايش ومكمل. رقم آخر 96 هاجر مساء الفل عليك يا هاجر. الداية مهنة من المهن العريقة، خلي بالكم المهن دي مش مجرد كانت مهنة مثلا يعني إيه في موجودة في المناطق الشعبية، لا دي كانت مهنة عريقة منظمة مقننة، ولكن مع وجود تكنولوجيا، مع وجود الدراسة والتعليم وإلى آخره، بدأت في مهن تنسحب من الأسواق. الداية هي مهنة من أنبل وأقدم المهن، أصولها أصول فرعونية، وكان لها جداريات على المقابر الفرعونية والبرديات والنقوش القديمة، ويعني برديات كتير بتمثل مهنة الداية. وكان في التاريخ الفرعوني كرسي اسمه كرسي الولادة، مصمم علشان تتم عملية الولادة عليه من خلال الداية. أصل التسمية بتعود لأصول قديمة تعني المرأة التي تمنح الرعاية والحنان في الفصحى، تعرف بالقابلة لأنها تقبل المولود عند خروجه. وهي طبعا الداية كانت لازم تتميز بكتم الأسرار، لأنها يعني بتتعرض على البيوت وبيتكشف عليها حاجات خاصة جدا جدا عند السيدات. والداية كان لها نظامين، نظام الوراثة إن الأم تورث المهنة لبنتها وإلى آخره، ويعني النظام الثاني هو التدريس. الموضوع ده كان تدي من سن 13 سنة، البنت بترافق والدتها اللي بتعمل في المهنة دي أو حماتها علشان في زيارات التوليد، وتتعلم بالتدريج اللي بيحصل في المهنة. وكان من دورها كمان مش بس الولادة، ولكن كانت بتتابع الحمل يعني زي الدكتور بالظبط، وكانت كمان بتتولى مراسم السبوع المشهورة عندنا كمصريين، وكانت بتتولى طهارة المولود وتسجيل الأطفال طبعا رسميا في مكاتب الصحة. الموضوع ده قنن في القرن 19 و20، وكان في مدرسة اسمها مدرسة الدايات، وده حصل في عهد محمد علي، عملوا مدرسة لتعليم القابلات أو الدايات، وكجزء من مدرسة الطب في مطلع القرن التاسع لإدخال الأساليب العلمية والنظافة في توليد النساء وتجنب الوفيات. وبقى ليها رخص لمزاولة المهنة في العشرينيات والتلاتينيات من القرن اللي فات، ووزارة الداخلية كانت بتعمل رخصة للداية. ثم انقرضت المهنة بظهور الطب الحديث وانتشار الدكاترة وانتشار مستشفيات الولادة، ولكن يعني بدأت تندثر ببطء، نظرا لأن في بعض الناس مش ما كانش الحكاية عندهم علم وغيره، كان الحكاية خصوصية أن الست لازم تعرض على ست. فكرة أن السيدات دكاترة أمراض النساء الستات خدت وقت على ما دخلت سوق العمل يعني، فكانت بتختفي ببطء جدا لحد لما بقى متاح في سوق العمل أو عند الأطباء دكاترة رجال ودكاترة نساء. بالنسبة للي بيسأل فيه الرقم حظي 3، الأغنية اللي جاية أغنية حظك يا رقم آخر 34، تعالوا نسمعها مع بعض ونرجع لكم مع مهنة قديمة اختفت نتكلم عنها ونقول عنها في الزورة.

0: اللي اختفت وبقت بقى ايه بتتعمل بالحب كده بالود يعني ايه ما بين الناس وبعضها اللي رايدين يعني ان هم ايه مصلحة الطرف الاخر يعني. تمام. المهنة دي كانت مهنة رسمية مهمة جدا جدا، كانت برضو اللي بيمتهنوها الستات، وهي كانت تندر العصر القديم ولكن بشكل محترم جدا وما فيهوش اي نوع من انواع التجاوزات. كانت هي المسؤولة عن التعارف، مش هقول اكتر من كده عشان هي سهلة. بعتولنا الإجابة على 92%.
1: جديد آدم على إنرجي جماله.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8-10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: على 92100 رقم اخر 14. في حد بعت بيقول اسم الاغنيه ايه؟ انا 15 سنه انا ما عنديش يعني. ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب او يا حبيبي، ولكن قول لي انهي اغنيه، قول لي منها كلمه حتى، لان انا لسه شايف الرساله فمش عارف انهي اغنيه. اخر اغنيه دي كانت احمد جمال. بلال مساء الفل عليك، عمر كمان، جهاد، مروه، شريف، من الناس اللي قالوا لنا الاجابه الصح. المهنه اللي احنا بنتكلم عليها كانت مقتصره على الستات، وهي الست دي كانت المسؤوله عن التعارف. هي كانت تندر العصر القديم، كانت كل او اغلب عمليات التعارف اللي بينتج عنها الزواج بتتم من خلالها. اسم المهنه ايه؟ ابعتوا لنا على 92100، وفي اللينك اللي جاي هنقول لكم تاريخ المهنه دي بالظبط.
1: جديد إيهاب توفيق على أنرجي، جيت في وقتك.

0: Energy Team 10.1
1: in Mexico. Love it.
2: بنتكلم عن مهنة الخطبة، والخطبة مهنة يعني هي انقرضت، بس بقت يعني ايه بقى وسط الزمايل، وسط القرايب، احيانا كده تلاقي ايه

قد رحم متولي المهنة دي في بعض العائلات في بعض الأسر في بعض الشغل، يعني في بعض أماكن الشغل تلاقي في حد مسؤول كده يوفق رصين في الحلال، ولكن المهنة دي لها تاريخ مهم جدا جدا جدا، برزت قوي في العصر الفاطمي والمملوكي، وبدأت تاخد شكل رسمي كمان في مصر وفي العالم العربي في العصر الفاطمي والمملوكي تحديدا. الخطبة كانت أحيانا بتنتحل صفة من الصفات اللي بتخص مهنة تانية علشان خاطر اللي هي اللي بتبيع الأقمشة والعطور والحاجات، فتخش البيت كلها فتقدر بقى تشوف البنات ومش عارف إيه، فتقول لها بقى أنا عندي لك عريس أو أنا عندي لك عروسة وهكذا. مفيش أي ست كانت تقدر تشتغل الشغلانة دي، لازم يبقى لها مواصفات خاصة، يعني لازم تبقى قوية الملاحظة، عندها ذاكرة كويسة، عندها لباقة في الكلام، تقدر تنقي كلامها عشان الناس تقدر تأمن لها، وكمان لازم تتمتع بالأمانة وبكتمان الأسرار، لأنها كانت طبعا بتدخل كل البيوت وبيتعرض عليها حاجات خاصة بكل بيت، وكان تمركزها دايما في الأحياء الشعبية، أو كان ازدهارها بيبقى وسط الأحياء الشعبية. طبقات الأغنية كان استعانتهم بالخطبة بيبقى نادر، لأن أبناء طبقات الأرستقراطية في الغالب بيتعرفوا في النوادي، بيروحوا سينمات، في الجامعات، في المسارح، في بعض المناسبات، فبيشوفوا بعض، ففكرة الخطبة ما كانتش بتبقى واردة قوي يعني في الطبقات الأرستقراطية أو اللي عندها يعني تعليم متوفر، فكان بيبقى في نظر. طب هل كانت بتكسب من وراها؟ كان عن في حاجة اسمها حلاوة البشارة، يعني لما كانت بتتم الحكاية سواء كان بكتب الكتاب قراية الفتحة أو غيره، كانت هي بتاخد إكراميتها بخصوص هذا الموضوع. هل بقى كان ليه ريت معين؟ ده بقدرناش يعني السيرش ما خليناش نوصل للمعلومة دي. وكان عندها قاعدة بيانات، كان عندها داتابيز عظيمة، ولما طلعت الصور بقى عندها صور للستات وصور صور للولاد يعني وصور للبنات، علشان خاطر يعني تقدر توري دي لده وتوري ده لده، وتقدر تعمل يعني علاقة أو يعني تربط الموضوع بشكل كويس ما بين الاثنين. طبعا الخطبة من الحاجات اللي انتشرت في السينما جدا جدا، وبعد التكنولوجيا خلاص ما بقاش في احتياج للخطبة، لأن بقى في أبليكيشنز كمان منها، صحيح أبليكيشنز مش يعني مش باحترام وأدب الخطبة، ولكن موجودة وفي ناس بتقدر تتعرف من خلالها، فبقى دور للخطبة دور ثانوي جدا جدا وتقريبا شبه نادر. دي كانت الخطبة. تعالوا نسمع أغنية. في حد عايز يسمع توليت؟ حاضر، نحضر لك أغنية لي بإذن الله.

ايوه عدنا اليكم مره اخرى والان مع مهنه وانا ترددت بصراحه يعني ان انا اقولها لانها صعبه. هي طبعا راحت بس المهنه دي راحت لان كواليتي الحاجات اللي بنستخدمها قلت. ليه؟ المهنه دي كانت مهنه رجال تمام، وكان مسؤول عن تنظيف الاواني الخاصه بالبيوت، وده لان الاواني كان الكواليتي بتاعها من نوع ماتيريال دلوقتي غالي جدا وهو النحاس، ولكن طبعا لان ما بقاش فيه اني انا حاس فبقينا بنستخدم بقى الليفه والحاجات وغسالات الاطباق والحاجات دي. فايه هي اسم المهنه دي؟ المسؤول عن تنظيف الاواني المنزليه التي من ماده النحاس. على 92% مستني كل اجابتكم على الله حد يعرف. احمد

طبعا اهم حاجه خلت المهنه دي تندثر ظهور الالومنيوم، يعني بقى والاواني الالومنيوم او الالمونيا اللي من ساعة ما طلعت ما شفتش خير أبدا يعني. وبدأ بقى الأمراض اللي بتيجي من الألمونيوم ومن الأكل في الأواني الألمونيوم والحاجات دي تنتشر، ولكن في وجود النحاس ما كانش فيه الكلام ده، لأن النحاس من المعادن الحلوة جدا، الكواليتي بتاعها كويس جدا، فكان وحتى طبيعة توزيع الحرارة في الأواني النحاس كانت بتبقى كويسة جدا في تسوية الطعام. المهنة دي بقى هو الشخص المسؤول عن نظافة هذه الآنية، وكان بيستخدم رأسة التويست عشان ينظف الأواني دي. يا ترى اسم المهنة يبعتونا على 92100 لو كنتوا عرفتوها حلقة النهاردة اللي فتحوا فجأة وشافونا عن المهن اللي انقرضت وفتحناها بمناسبة اللي بيحصل من شات جي بي تي، لأن في أما يعني وظائف كتير حالية بدأت تندثر بسبب وجود شات جي بي تي. فتعالوا نعرف منكم اسم المهنة ايه في اللينك اللي جاي ان شاء الله.

عدنا إليكم مرة أخرى والمهنة هي مبيض النحاس، ودي مهنة بقى كانت مهنة شديدة الحساسية، ويعني اللي كان بيتعامل مع الأواني والحاجات دي استبعد بظهور الألمونيوم كل ده راح في الوباء. وكان في طبعا يعني شارع مهم اللي هو النحاسين. اللي جاوبونا صح: محمود النجار رقم اخره 34، اخلاص رقم اخره 83، وبلال واحمد السعدي كمان، واحمد صح لسه اليوم ده. لا ده كان في تهنيج كده بس انا حبيت يعني بروزها يعني وهزر مع احمد كرمة. مساء الفل عليك يا كرمة كمان، مساء الفل على بلال. مبادئ النحاس من المهن طبعا المهمة كانت في فترة من الفترات، لان كان اغلب الاواني دي كانت حاجة مهمة، وبعدين الحاجة النحاس دي كانت بتبقى حاجة غالية، فكانت بتبقى موجودة في العفش بتاع كل عروسة، و كانت مزدهرة في المدن الكبرى، في القاهرة، في دمشق، في بغداد، في الحتت، في المدن الهامة في الوطن العربي. وكان المبيضين بياخدوا الأواني من في الورش وبيروحوا الكرة والنجوع، ومعهم عدتهم بقى اللي هي كانت رمل ونار ونشادر وقصدير علشان خاطر ينظفوا بيها الأواني دي. ومع دخول الألمونيوم زي ما قلنا مع بداية السبعينات بدأت كل حاجة تندثر، وبعدين دخل البلاستيك، وبعدين دخل بقى السيراميك واديها بقى، فخلاص بقى الموضوع بقى ايه، الحاجات النحاس دي بتتحط زينة، وده لو حد جابها بيجيبها كده ايه من باب ان هي تبقى حاجة يعني انتيك موجودة في البيت مش اكتر ولا اقل. وكانت هذه هي مهنة مبيض النحاس.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: طيب لما اتكلمنا عن مبادئ النحاس جات لي رساله، بس يعني عملت ريفريش بعد ما طلعت الاغنيه اللي فاتت بتقول انا عرفته عشان كنت برقص في الافراح زيه بالظبط وانا صغير، وكانوا بيمثلوني برقصه التويست اللي هي اللي كان بيستخدمها مبادئ النحاس في تنظيف الاواني والحاجات النحاسيه. عموما نورتنا النهارده، اتكلمنا عن مهن اختفت بسبب وجود التكنولوجيا والتطور الطبيعي، ظهور خامات جديدة وإلى آخره. مهن دي اختفت بشكل تدريجي بهدوء، أصحابها لحقوا إن هم يواجبوا العصر، يعني اللي بيشتغل في حاجة يغير يشتغل في حاجة تانية يبقى له مصدر رزق، أو بكبر سنهم اختفت المهنة وهكذا. إلا إن دلوقتي مع وجود الذكاء الاصطناعي في مهن شباب بيشتغلوها اختفت لوجود شات جي بي تي، وبقى في حاجات كتير ومنها حاجات إبداعية زي الديزاينرز على سبيل المثال بقى كتير بيأثر في شغلهم وجود شات جي بي تي، الكرياتيف بقى بيأثر في شغلهم نفس الحكاية، وحاجات كتير جدا جدا من المهن اللي في ناس كان البزنس بتاعها الأساسي شات جي بي تي أثر عليها. فإحنا مش عارفين الفترة اللي جاية قد إيه بالظبط من المهن هيأثر على الذكاء الاصطناعي وجود التكنولوجيا وجود الروبوتات في الحياة، وده يتطلب مننا أننا لازم ننتبه للعصر، لازم ننتبه للتعليم، لازم ننتبه لحوالينا كويس قوي، لأن ممكن يكون حد النهاردة بيربي ولاد أنهم يدرسوا حاجة معينة والحاجة دي خلاص يعني مع الوقت مش هتبقى موجودة. فمهم جدا جدا أننا نركز ونفكر كويس قوي حتى وإحنا بنوجه ولادنا هم يدرسوا إيه، أننا نفكر الدراسة دي مستقبلها إيه في ظل وجود التطور التكنولوجي المخيف اللي بقى حوالينا. ربنا يا رب يوفق الجميع، وبداية عام دراسي سعيد إن شاء الله. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، سيبها دايرة على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج عشاب انرجي مع المنصور ومنى عامر، وبعد سيبها دايرة مع زهرة رامي. بكرة بإذن الله معنا مع حلقة جديدة من قول يا كبير، كان معكم من على المكسر نجم المكسر أحمد خالد، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم.

0: يا مساء الخير ومساء النور وهلا والله وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس يا جماعه الخير.
1: حلقه جديده ولذيذه من عيشها بانرجي زي ما انتم متعودين من الحد للاربع من اربعة لستة وائل منصور
0: ومن عامر وائل ومن فكره
1: والفكره لا تموت.
0: اه بالظبط
1: بس احنا بقى يا جماعه داخلين لكم النهارده ومش وايدينا فاضيه بقى. معانا الضيف هيتكلم في حاجات قوية جدا مهمة جدا لكل حد داخل الجامعة هيخش الجامعة السنة اللي جاية في الهاي سكول في ثانوي في آخر سنين الدراسة ولكل حد عنده أولاد داخلين في المرحلة دي
0: لأنه كل واحد وهو داخل جامعة مش بيدور بس على حاجة أكاديمية بيدور على حاجة أبديتد بيدور على حاجة يعني بتكون زي ما بيقولوا well rounded ومتأسسة ومش بس متأسسة لا بتتطور أكتر وأكتر وبتتشعب يعني. فالنهاردة يشرفنا أن معانا الأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. بنرحب بحضرتك يا دكتور إزايك؟
2: مساء الخير على حضراتكم والسيدات والسادة المستمعين للبرنامج وأهلا وسهلا بحضراتكم وإن شاء الله بإذن الله يبقى لقاء مفيد لكل المستمعين بإذن الله.
1: بحضرتك
0: أهم حاجة أنه الصوت إذاعي
1: جدا.
0: والله
2: أنا مش عارف إذا كان إذاعي ولا لا.
1: دكتور جامعة 6 أكتوبر من أعرق الجامعات الموجودة بس أنا عايزة أتعرف عليها أكتر أدخل تفاصيلها أكتر
0: اللي
1: الحاجة اللي إحنا مش عارفين ممكن نكون طبعا كلنا عارفين جامعة 6 أكتوبر بس في حاجات ممكن نكون ما نعرفهاش.
2: أنا هحاول على قد ما أقدر إن أنا يعني أشرح لكم ايه هي الجامعة اكلنكم بالضبط موجودين في الجامعة.
0: اوكي.
2: نمرة واحد جامعة 6 اكتوبر من اقدم او هي اقدم فعلا جامعة خاصة في مصر. هي انشئت بقرار جمهوري رقم 243 في 27 يوليو سنة 96. الفترة ديت احنا بنحتفل بمرور 30 سنة على إنشاء الجامعة ودي فترة طويلة يعني في عمر الجامعات. الجامعة ابتدت نشأتها في مدينة 6 أكتوبر وده مصاحب للاسم بتاع الجامعة وفي نفس الوقت هو نوع من أنواع التكريم لحرب 6 أكتوبر. الجامعة بدايتها ابتدت الأول بمجموعة محدودة من الكليات كانت كلية التربية وبعض الكليات الطبية وبعد كده توسعت بقى كليات بقية الكليات الطبية الكليات الهندسية الإنسانية التطبيقية. الملكية بتاعت الجامعة ديت بتعود إلى شركة مصرية اسمها شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومن هنا دي أول جامعة خاصة منشأة بمصريين. الجامعة للي عاوز يعرف هي جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي حاصلة على الاعتمادات من مجلس الأعلى الجامعات المصرية عربيا ودوليا. هي الجامعة عضو في اتحاد الجامعات العربية والإفريقية. الجامعة حاصلة على شهادة الأيزو. الجامعة هشرح بقى بحكم ان انا اصلا مهندس علشان اللي قدامي يتخيل كده هوت ايه هي مكونات الجامعة. الجامعة عندنا دلوقتي فيه 2 كامبس. الكامبس الاولاني دوت ده تقريبا مساحته 46 فدان 80% منه مناطق مفتوحة. من 80% ديت 50% مناطق خضراء جرين اريا.
0: عشان كده حصلتوا على المركز الأول في الجامعة الصديقة للبيئة.
2: ده كان جزء من الأجزاء لكن الموضوع دوت بقى هتكلم عليه بإسهاب في مرحلة في مرحلة في مرحلة بعد كده هوت علشان تعرف احنا ليه يعني مهتمين بالاستدامة والبيئة بالإضافة طبعا إلى التعليم والبحث العلمي.
0: طبعا
2: الجامعة فيها 14 كلية كل كلية موجود في مبنى منفصل في مبنى إدارة رئيسي وده مبنى ضخم جدا وده فيه الإدارة بتاعت الجامعة والإدارات المختلفة القانونية والمالية والإدارية والمشتريات وكل الحاجات ديت. كويس. الجامعة فيها مستشفى جامعي ودي من المميزات اللي احنا
1: طبعاً.
2: موجودة عندنا. المستشفى الموجودة حاليا هي مستشفى كبيرة مش صغيرة مستشفى مقامة على 4 أدوار كل دور 9500 متر مربع. يعني احنا بنتكلم تقريبا على 38000 متر مربع. فيها بقى رعاية مركزة، وحدة أطفال مبتسرين، فيها عيادات خارجية، فيها طوارئ، فيها معامل مركزية تحليل، فيها عمليات، فيها أشعة، فيها مناظير، في وحدة غسيل كلوي، فيها صيدلية، وفي دورين كمان منشئين بس لسه مش متشطبين، ودول حطينهم بقى للفيوتشر اكستنشن. الكامبس الاولاني دوت فيه فندق، الفندق دوت فيه 260 غرفة، الفندق دوت مجهز بمطبخ كامل، مجهز بمغسلة، مجهز بقاعات طعام. وده للإقامة بتاع لأولادنا أو بناتنا المغتربين. اللي هم موجودين في الأقاليم.
0: السكن موجود في السكن أرض موجود الجامعة
2: جوه الكامبس نفسه.
0: نايس.
2: عندي جوه الكامبس دوت عندي فيه متحفين، متحف في وسط الجرين أريا، متحف مفتوح ومتحف مغلق. المتحف المفتوح دوت هو ريبليكانت لي أو يعني تمثيل لي طريق الكباش، معمولة كباش فعلا كويس، ومعمولة مسلات كويس في وسط الجرين أريا. والمتحف الداخلي دوت ده موجود كلية جوه كلية السياحة والفنادق، وده في التطور العصور التاريخية من أيام الحضارة، من بدء الحضارة الفرعونية من 7000 سنة. وده بيبقى تعليمي أكتر للطلبة بتوع كلية السياحة، بحيث أنه هو بتوع الإرشاد السياحي يعرفوا قبل ما يشوفوا الحاجة ايه هي الحاجات اللي موجودة، ده ايه اللي موجود ده مش اصلي، ولكن هو مماثل للاصل اللي موجود، بحيث ان هو اقدر اعلمه ده عبارة عن ايه.
0: وبعدين في حاجات الاثار وكده اللي هو يقولك انه البراكتيكاليتي في انك انت تعمل مثلا assignments practicality، انه الحاجات الطبية في المستشفى، وحتى كمان سياحة وفنادق عندهم يقدروا يعملوا زي assignments، يعملوا زي حاجات يتمرنوا فيها
2: إنه. ودي من النقط اللي احنا هنرجع فيها بعد كده، هو احنا ليه بنهتم بتطوير التعليم، او ايه الادد فاليو بتاعة التعليم في الجامعة. زي ما حضرتك بتقول كده، هو عندي كليات طبية هنتكلم عندها موجود في المستشفى للبراكتس،
0: صح.
2: عندي في كلية السياحة والفنادق عندي موجود فيها الفندق للبراكتس،
0: صح.
2: عندي كلية اللغات، كلية الاعلام والفنون، وعندنا استوديو إزاعة واستوديو تلفزيون.
0: لا ده احنا مهتمين بقى في الحتة دي
2: فاحنا بنحاول بقدر الإمكان ان احنا ندي الأولاد الخبرة
1: العملية
2: برة وجوه. هرجع مرة تانية للكامبس بتاعنا. الكامبس بتاعنا فيه منطقة ملاعب مفتوحة. ملاعب مفتوحة ديت فيها ملعب كبير، وفيها ملعب كبير بتقام عليه المباريات بتاعت دوري الجامعات، وعندنا في ملعب تنس، في ملعب باسكت بول، في ملعب هاند بول، بالإضافة إلى قاعات بقى اللي هي البينج بونج والحاجات ديت. ده الكامبس الأولاني. عندنا في كامبس تاني على بعد 150 متر. الكامبس دوت في حاجتين، في مكتبة وفي فندق تاني. الفندقين بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نغطي أكبر شريحة من الطلاب المغتربين، لأن هو حضرتك كوالد أو والدة انت سهل جدا إن انت تسكني ابنك وانت في الأقاليم تسكنيه في شقة في عمارة برا الجامعة، بس حضرتك مش مطمنة
1: طبعا،
2: لأن الجامعة محاطة بسور وفي أمن كويس. وبعدين الفندق اللي موجود دوت زي ما قلت لحضرتك ده مجهز بمطبخ كويس، فانا بدي للطالب المقيم ثلاث وجبات كويس.
0: اللي انت مش
2: عندي لاندري، عاوز المغسله بتاعته، فانا ما بخلوش ان هو يحتاج ان هو يطلع بره، عاوز يطلع بره ويرجع بمواعيد كويس. فده الكامبس الثاني. هل احنا وقفنا على كده هوت؟ لا، احنا دلوقتي بنحتفل ب 30 سنه، و 30 سنه دي فتره طويله، احنا لازم ندور على التطوير علشان نقدر ننافس مع الجامعات الأخرى اللي موجودة. فاحنا دلوقتي بصدد ان احنا ناخد كامبس تالت، وده عبارة عن 10 فدان. والكامبس التالت ده هيستوعب أربع كليات بحيث إن هو الزيادة الطلابية نقدر إن إحنا نوسعها عشان ندي
0: مساحة لكل حد
2: طبعا. مساحة لكل حد وفي نفس الوقت جودة التعليمية بتاعتي أحافظ عليه
0: صح
2: وفي نفس الوقت عمليات التطوير مستمرة. ضفنا مبنى جديد بس مبنى تعليمي جديد. المبنى التعليمي الجديد دوت فيه يعني زي ما بيقولوا كده هوت يعني الأجهزة اللي فيه state of the art كويس بالنسبة لقاعات المحاضرات حضرتك
0: الأوديتوريومز
2: حضرتك تتخيلي أنا محاضر المحاضر الكاميرا وأنا بتحرك الكاميرا عمالة تتحرك معايا جوه المدرج كويس الشاشة بتحكم فيها من خلال آيباد كل المدرج بتحكم فيه من خلال آيباد أنا أقدر أدي محاضرتين وأنا موجود في مدرج واحد والمدرج التاني شايفني
0: عن بعد
2: عن بعد فبنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتطور مع احتياجات سوق العمل على أساس إن هو ده هينعكس على جودة التعليم وفي نفس الوقت إن أنا أبقى مغطي الاحتياجات بتاعت الناس.
1: هنرجع نكمل كلامنا مع الأستاذ الدكتور هشام تمروز نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولو عندك أي سؤال ابعته على 921 ده رقم الأسماس. هنطلع أغنية وإعلانات سريعة جدا ونرجع نكمل كلامنا.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فاضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما تسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح سقيت عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع السقية www.culturalweed.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
2: تابعونا على فيسبوك،
7: إنستغرام، وإكس،
8: يوتيوب، وتيك توك
2: @NRJEgypt. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
0: أنا وائل منصور
1: وأنا من عامر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
1: لسه مكملين معاكم في عيشها بأنرجي، ومنورنا الأستاذ الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. دكتور، احنا كنا متكلمنا على الكامبوس بتاع الجامعة والفاسيليتيز اللي جواها
9: والأكوموديشنز
1: والفندق اللي جواه والمستشفى
9: والتوسع الثالث للكامبوس الثالث. ناس بقى بتسمعنا، I love دلوقتي الجامعة بكل الفاسيليتيز اللي فيها. أنا واحد عايز أدرس الكليات اللي موجودة في جامعة 6 أكتوبر.
10: ده سؤال مهم جدا لأي أب أو أم بيفكر أنه يدخل ابنه أو بنته. إحنا جامعة 6 أكتوبر فيها 14 كلية. الـ 14 كلية ديت هي عبارة عن كلية الطب، جراحة، كلية طب الأسنان، كلية العلاج الطبيعي، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، كلية الفنون التطبيقية، كلية الإعلام وفنون الاتصال، كلية اللغات والترجمة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية السياحة والفنادق، كلية التربية، كلية التمريض. فاحنا مغطيين تقريبا كل التخصصات الطبية والتخصصات الهندسية والتطبيقية والإنسانية.
9: الفنية كمان.
10: الفنية دي بقى بنحاول نوصل لها. الجامعة فيها تقريبا 33 ألف طالب، 10% منهم وافدين، والوافدين متمركزين في يعني أغلبهم في كليتين. عندي

0: ايه هي أهمية أو إيه اللي بيميز الكليات دي؟ الكليات دي كلها حصلة على الاعتماد المؤسسي والبرامج. وده من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. كويس؟ وده شرط أساسي إن حضرتك لابد إن أنت علشان تستمر في العملية التعليمية إن أنت تكون حاصل على الاعتماد دوت. الاعتماد دوت بيجدد كل فترة من خلال لجنة بتيجي من هيئة قومية ضمان جودة الاعتماد، بتيجي تفتش بتشوف الإمكانيات المادية، الإمكانيات البشرية، بتشوف المحتوى العلمي، بتشوف السجلات بتاعة الامتحانات، عملية إدارة الجودة، كراسات الإجابة.
1: هذا فرز فرز إيه؟ علشان
0: ما هو حضرتك
1: اعتماد.
0: ما هو الإمكانيات المادية والإمكانيات البشرية، هل حضرتك موفر المعامل الملائمة؟ هل حضرتك موفر أعضاء هيئة التدريس الملائمين سواء كأعداد أو كجودة بحيث ان انت تطلع المنتج بتاعك بالشكل المطلوب؟
1: لانه ممكن حد مثلا العمل. يعمل لابز وتعتمد وبعدين بعد كم سنة تقدم وتبقى خلاص انت مش بتطور.
0: مش بس كده هو كويس، حضرتك عندي لاب لكن ما عنديش عضو هيئة التدريس القائم على تشغيل هذا اللاب. يبقى اللاب زي اللي
1: صح.
0: فهو الاعتماد دوت ده اللي يريح ويطمن الناس. كويس ان الكليات دي كلها معتمدة وان هي بعد كل فترة بيتم إعادة إن هم يشوفوا الإمكانيات ديت ما زالت موجودة، حصل التطور بتاعها ولا لأ. وفي نفس الوقت إحنا بنحاول، ودي نقطة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها قبل كده، بنحاول إن إحنا نواكب كل ما هو جديد علشان أتناسب مع متطلبات سوق العمل.
2: طبعا
0: فبحاول بقدر الإمكان إن أنا أجيب التدريب للطلاب. التدريب دوت ممكن يتم داخلي أو خارجي، ودي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، إن هو التدريب الداخلي كل الكليات الطبية أنا عندي المستشفى يقدر يتدرب فيها، كلية السياحة والفنادق أنا عندي الفندق كويس يقدر إن هو
2: يتدرب
1: فيه. مظبوط.
0: كويس، كلية الإعلام عندي الاستوديوهات سواء الاستوديو الإذاعة أو الاستوديو التلفزيوني يقدر ان هو يتدرب فيه، بالإضافة بقى إلى ان هو الكليات الهندسية كويس، كلية الهندسة أو الفنون التطبيقية أنا عندي المعامل اللي أقدر ان أنا أخليه يشوف المعدة على الطبيعة. فبيحصل التدريب الداخلي. طب التدريب الخارجي إيه؟ التدريب الخارجي دوت عن طريق ان أنا بعمل شراكات مع جهات خارجية وببعت الطالب هناك فترة زمنية، الفترة الزمنية دي بيتدرب فيها بيشوف الحاجات اللي هو ما شافهاش في الدراسة النظرية. طب والشركات دي بتيجي منين؟ بتيجي من ان هو احنا بنركز على كل سنة ان احنا نعمل حاجة اسمها ملتقى التوظيف.
2: حلو جدا.
0: احنا عاملين لحد دلوقتي بتاع 15 ملتقى توظيف، لكن السنة دي احنا هنعمل ملتقى توظيف بشكل مختلف.
1: ازاي؟
0: احنا كل كلية، يعني احنا عادة كنا بنعمل ملتقى التوظيف لل 14 كلية في يوم واحد. أعداد الشركات المشاركة مهما كترت عمرها ما بتزيد عن حد معين. عدد الطلاب بيبقى كتير، فمش طبعا. كل طالب بياخد الفترة الكافية ان هو يلف على الشركات عشان يتعمل له الانترفيو او يشوف الشركة الملائمة ليه
1: صح.
0: او يقعد يتكلم معه. فاحنا هنعمل بقى السنة دي 14 ملتقى توظيف.
2: اوف
0: كل كلية.
2: ايوه طبعا،
0: كل
2: بس
0: كلية
2: حلو جدا.
0: على يوم هتعمل ملتقى توظيف خاص بيها. بس هتجيب الشركات اللي هي أعلى مستوى في مجالها. وفي نفس الوقت أعداد الطلاب محدودة بتاعت الكلية، فكل طالب هياخد وقته سواء كان في الانترفيو أو يشوف الشركة ديت إيه. احنا عملنا التجربة ديت، عملناها آخر السنة اللي فاتت مع كلية السياحة والفنادق. أنا فوجئت كلية السياحة والفنادق جابت 60 أو 61 شركة، أحسن 61 فندق موجودين في مصر كانوا موجودين. كويس، على عدد طلاب محدود، لأن أنت بتتكلمي على دفعة تالتة ودفعة رابعة.
2: طبعا
0: دفعة تالتة عشان التدريب ودفعة رابعة
1: عشان التوظيف.
0: والنتيجة كانت رائعة.
1: طبعا
0: قررنا أن احنا السنة دي كل

0: ليه من الكليات دي تجيب الشركات المتخصصة بتاعتها الطلبة بالأعداد المحدودة ياخدوا وقتهم ويشوفوا هم حيقدر ان هم يتوظفوا فين. فدي من الحاجات اللي بتميزنا الاعتماد وان انا اقدر ان انا اوفر فرصة العمل وفي نفس الوقت ان انا اديله التدريب الكويس.
1: لا وكمان حاجة كمان والفيجن الفيجن انه شفنا حاجة ونجحت وخلت انه السكسس ريت بتاع كل واحد يتوظف او يتدرب لانه كل واحد واخد وقته. طب اوكي it's huge بس لازم نعمل ال 14 مفيش خلاص شفتوا حاجة فالفيجن قالت انه let's implement something way better than before.
0: اه طبعا ما هو ده خصوصا ان انا عندي الوقت انا عندي على مدار العام الاكاديمي كله صح. كويس فانا الموضوع ده انا حوزعه على مدار السنه انا مش هعمل كل الايام ورا بعض لا ده انا ممكن اخد مثلا في الشهر كل كليتين يعملوا ملتقى توظيف كويس في الشهر وبعدين حاجي في الفترات بقى اجازه نص السنه والفتره بتاعه رمضان اوقف فيها وارجع مره تانية البيس بعد كده بحيث ان انا اغطي السنه كلها يبقى ما عملتش عبء وزحمة على الجامعة وفي نفس الوقت اديت الطالب الخدمة اللي هو عاوزها
1: والبراح كمان
0: مظبوط.
2: طيب دكتور كان في وائل ذكر حاجة وقلنا ان احنا هنرجع لها انه جامعة 6 اكتوبر حصلت على المركز الاول في مسابقة المجلس الاعلى للجامعات مسابقة افضل جامعة صديقة البيئة فايه الاجراءات والمشروعات والسمات اللي اهلت الجامعة لتحقيق المركز ده واحنا كنا اوريدي اتكلمنا على الكامبس الموجود
1: بمساحات
2: الخضراء هل في حاجات تانية اهلت ده؟
0: انا بس انا قبل ما اخش في النقطة ديت انا حابب بس ان انا اذكر بالنسبة للكلية ان احنا وده تعريف للناس ان احنا كلية السياحة والفنادق عاملة جوين فينشر مع جامعة IMC في النمسا وبتدي شهادة مزدوجة
2: حلو جدا
0: وفي نفس الوقت التعاون مع جامعة IMC دوت مدينا لكلية الاقتصاد والإدارة فانا عندي الكليتين دول اقدر ان انا
2: ادي شهادة مزدوجة من هنا ومن هناك
0: بالضبط كده هوت
2: حلو جدا
0: بالضبط كده هوت نيجي بقى لسؤال حضرتك المهم اللي هو بتاعت أفضل جامعة صديقة للبيئة موضوع أفضل جامعة صديقة للبيئة دوت ده عادة وزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات كان بيطرحه على الجامعات الحكومية ما كانش مطروح قبل كده على الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية والجامعات الأهلية أنا بس أنا حابب أدي لحضرتك إحنا حضرتك قلت المركز الأول على الجامعات الخاصة والأهلية إحنا عندنا 129 جامعة موجودين في مصر كويس 38 جامعة خاصة و 32 جامعة أهلية يعني إحنا بنتكلم على المركز الأول على 70 جامعة بس فده عدد كبير طيب إحنا حققنا الكلام ده إزاي احنا ابتدينا من حوالي 5-6 سنين في تصنيف دولي هنرجع نتكلم عليه بعد
1: بالضبط جامعة 6 اكتوبر صح
0: احنا كان في عندنا تصنيف دولي موجود اسمه جرين ماتريكس جرين ماتريكس ده تصنيف بيئي دولي بيتكلم على حاجات خاصة بالاستدامة البنية التحتية الترانسبورتيشن الووتر الانرجي كونسامشن التعليم والبحث العلمي فبقالنا 6 سنين بنشترك وكل سنة بنحاول ان احنا نطور نفسنا من خلال حاجة بنحاول ان احنا نضيفها يعني جينا في سنة قلنا ايه احنا لازم نعمل حاجات تساعد disabled persons او ذو الاعاقة عن طريق ان احنا نعمل رامبات على المداخل كويس الترانسبورتيشن جوه الكامبس يبقى من خلال عربيات كهرباء بنحاول بقدر الامكان جينا عملنا الموضوع دوت جينا فكرنا بعد كده هوت الله الاستهلاك بتاع الكهرباء طب تعالوا نستخدم لمبات ليد عشان نخفض الاستهلاك بتاعه الكهرباء بالنسبه للميه الريوز بتاع الميه فكل سنه عمالين نضيف حاجه جديده بس لحد ما التصنيف بتاعنا اخر سنة وصلنا 260 من 1900 جامعة من 105 دولة ده في جرين ماتريك وكنا حاصلين على المركز الأول على الجامعات الخاصة في مصر والمركز الثاني على مستوى جامعات مصر كلها كويس، والمستوى الثاني على مستوى أفريقيا.
2: حلو جدا.
0: ظهرت بعد كده هوت الموضوع بتاعت أفضل جامعة صديقة للبيئة، قلنا احنا هناخد اللي احنا الاكسبيرينس اللي احنا خدناها ديت ونطبقها. وفعلا طبقنا الكلام دوت مع شوية موديفيكيشن، يعني مثلا كان فاضل عندنا نقاط، احنا شفنا ايه العناصر بتاعتها، نقاط ان هو الكونسامشن بتاعت الانرجي، جينا فكرنا فكرة ظريفة جدا، قلنا تسخين المياه السخنة بدل ما هو غليات ونستخدم المازوت، والمازوت مش صديق للبيئة كويس، وفي نفس الوقت بندفع فلوس كتير جدا، فجينا ضربنا عصفورين بحجر، عملنا محطة لسخانات الشمسية بتغطي الفندق بالكامل
1: بالكامل
0: بالكامل
1: الشمس
0: طاقة شمسية. فحضرتك متخيل بقى قللت نسب الانبعاثات الكربونية قد ايه،
1: الكربون برينت
0: دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حضرتك خفضت في الحمل الكهربي بتاعك فبالتالي الفاتورة الكهربية. نمرة تلاتة، حضرتك انت وفرت قد ايه. انا دفعت في المحطات لكن الباي باك بيريد بتاعتها بقت قد ايه
1: بالظبط
0: كويس. فانا دلوقتي حاليا شغال جبت التمن بتاع المحطات بتاعتها، دخلت بالملف دوت ودخلنا بيه في المسابقه والحمد لله خدنا المركز الاول على مستوى الجامعات الخاصه والجامعات الاهليه.
1: التصنيفات الثانيه هنتكلم فيها، بس نروح نسمع الكينج محمد منير
2: واعلانات سريعه.
1: واي حد عنده اي سؤال بخصوص جامعه 6 اكتوبر 92 100 ده رقم الاس ام اس، معاكم منى وائل، يلا بينا.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
2: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
0: انا وائل منصور.
1: وانا من عامر.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
3: لسه منورنا الاستاذ الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة 6 اكتوبر لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
4: دكتور، على مستوى التصنيفات المحلية والعالمية احنا اتكلمنا على البيئة، ودي كانت ملف مهم جدا اتكلمنا عليه، بس جامعة 6 اكتوبر بقى على مستوى التصنيفات الدولية والمحلية التانية، ده بيعكس قد ايه يعني جودة الاهتمام ب او في التقدم في جودة التعليم والبحث يعني العلمي في الجامعة.
5: بص حضرتك، الجامعة بدون وجودها في تصنيفات دولية ومحلية يبقى كنا انا زي ما اكون انا بحكم على نفسي.
4: صح.
5: فانا محتاج زي ثيرد بارتي بحيث ان هو يحكم عليا انا among الجامعات اللي موجودة ديت انا وضعي ايه.
4: ثيرد بارتي تيستد.
5: بالظبط.
4: ايوه صح.
5: فانا يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخش التصنيفات الدولية، واحنا جامعة 6 اكتوبر يعني الحمد لله الفترة اللي فاتت ديت احنا اتكلمنا على تصنيف جرين ماتريك، وده وصلنا فيه الى اعلى المستويات. عندنا في تصنيف اخر اسمه تايمز هاير اديوكيشن. تايمز هاير اديوكيشن دوت في مجموعة منه تندرج تحتيه، يعني في حاجة اسمها وورد يونيفرسيتي رانكينج، وفي حاجة اسمها انتر ديسيبلينري، وفي حاجة اسمها عرب ريجن احنا مشاركين فيه. احنا كنا قبل كده هوت كنا ريبورتر. ليه كنا ريبورتر؟ لان احنا ما كناش استوفينا المتطلبات بتاعتهم. وانس ان احنا استوفينا المتطلبات بتاعتهم احنا ابتداء من السنة دي هنبتدي نظهر في التصنيف بتاعهم. لان هم ليهم متطلبات معينة على مدار 5 سنين لابد ان انت تكون نشرت على الاقل 1000 بحث. كويس. فاحنا استوفينا الكلام دوت، فهنبتدي نظهر في التصنيف بتاع التايمز هاير اديوكيشن. احنا مشاركين في التصنيف بتاع شنغهاي، والتصنيف بتاع شنغهاي احنا من خلال الكليات الطبية لينا تواجد قوي جدا. احنا مشاركين في التصنيف بتاع الكيو اس عرب ريجن، احنا مشاركين في جرين ماتريك، احنا مشاركين في التقييم بتاع هيئة الجودة الامريكية. يعني احنا مش بنتكلم على هيئة الجودة او الاعتماد المصرية، لا احنا كمان موجودين في هيئة الجودة الامريكية.
4: Third parties.
5: فهو كل ده هو كل دوت الغرض منه ان هو حضرتك ما تحكمش على نفسك. طبعا هو احسن حاجة ان الواحد هو يحكم على نفسه، لكن انا محتاج ان انا حد يبص عليا من بره كده ويقول لي انت عندك نقاط قوه كذا وعندك نقاط ضعف كذا، فتنشتغل على نقاط
4: وفي معيار معين هو الاعلى احنا وصلنا له وبنوصل له.
5: بالظبط بالظبط كده اهو. فاحنا متواجدين في التصنيفات بحيث ان احنا نبقى موجودين على الساحه.
3: طب بمناسبه التصنيفات
4: انا عايز اقول حاجه دلوقتي. اي حد بيسمعنا دلوقتي انا عايز اخش كلية كذا والكلية دي فيها فاسيليتيز كذا والجامعة فيها حاجات علمي عملية والاخره، بس برضو انا كطالب ببص ايه الستودنت اكتيفيتيز،
3: ايه الانشطة الطلابية
4: ممكن اكون في طب وعندي موهبة بسقلها من خلال اكتيفيتي بتنفس بيها بفنت اوت فيها. فالحاجات دي بقت من اهم الحاجات اللي الناس بتدور عليها في اي جامعة عامة.
3: والانشطة الطلابية كمان هي دلوقتي بتبقى معيار قوي جدا في سي في لما بيجي يتوظف في اي شركة، بيبصوا على الستودنت اكتيفيتي بتاعه. وجامعة 6 اكتوبر حصلت على المركز الفضي في مجال الانشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية الخاصة في مسابقة المجلس الاعلى للجامعات. فاحنا عايزين نعرف اكتر عن الأنشطة الطلابية في الجامعة.
5: الأنشطة الطلابية لو هي مش موجودة في الجامعة، الجامعة بقت من غير روح.
4: أيوة صح
3: مظبوط صح.
5: كويس. الجامعة ما ينفعش ان هو الطالب يجي كل يوم تعليم تعليم تعليم تعليم تعليم. لا، انا محتاج ان انا افرغ الطاقات بتاعتي اللي موجودة. كويس. طيب الجامعة بتعمل ايه في المجال دوت؟ الجامعة بتعمل مجموعة من الانشطة، عندي أنشطة رياضية، عندي أنشطة فنية، عندي أنشطة ثقافية، بالجانب إلى الأنشطة المجتمعية والبيئية. إحنا بنحاول إن إحنا ندمج الطالب في كل الحاجات ديت معانا، بالإضافة إلى أعضاء التدريس والهيئة المعاونة. وكمان إحساس الطالب إن هو واقف بيشارك في حاجة مع الهيئة المعاونة أو الدكتور، قرب العلاقة وقوى العلاقة ما بين الطرفين. صح. انا ما اقدرش ان انا اقول ان هو العلاقة مفصولة تماما، لكن هو في علاقة، لكن العلاقة ديت ليها باوندريز معينة، ليها حدود معينة. كويس. لابد ولا الطالب يتجاوزها ولا عضو هيئة التدريس يتجاوزها. طيب احنا حد لحضراتكم ايه السبب اللي احنا خلانا فوزنا بالجائزة الفضية على مستوى الجامعات الخاصة في المسابقة بتاعت المجلس الأعلى للجامعات؟ احنا السنة اللي فاتت بس عملنا 84 ندوة، عملنا 8 مؤتمرات، عملنا 13 دورة تدريبية، عملنا 44 ورشة عمل، عملنا 37 زيارة خارجية، عملنا 6 بروتوكولات، شاركنا في 13 مسابقة محلية ودولية. كل دي أنشطة، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية. لأن أنت حضرتك أنت عندك الدوري الجامعات
3: طبعا،
4: فأنت اللي بيقام في ملاعبكو أصلا.
5: بالضبط كده هو، بالضبط كده هو
4: في عقر درس.
5: لكن كل حاجة من دول الطالب بيشارك فيها، سواء كان بالإعداد أو بالاستماع. يعني لما تيجي حضرتك ان هو نتكلم على اي موضوع، ايه دور الشباب في مكافحة تهديدات الامن القومي، دي ندوة من ندوات. كويس. الندوة ديت حضرتك احنا جبنا مين المتحدث فيها؟ جبنا وزير الشباب والرياضة.
4: اوكي.
5: قاعد اتكلم مع الطلاب بتاع الجامعة، انتوا مفروض تعملوا كذا، وانا هفتح لكم النوادي كذا، بحيث ان هو تقدروا تمارسوا النشاط بتاعكم. طب انتوا عاوزين مني ايه؟ حوار. هو حوار
3: حلو جدا،
5: هو حوار
4: رايح جاي.
5: كويس. فدي حاجة. لكن فعليا بقى لو حد لحضرتك سامبل، يعني مثلا اقول لحضرتك حاجة، كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب جامعة 6 أكتوبر، ودي مع الفكرة من الكليات القوية جدا في الجامعة، فازت في النهايات بتاعت مسابقة بتاعت هواوي ICT 25-26 اللي كانت اتعملت في الصين، فازت بالمركز الأول.
3: ايه ده، برافو.
5: كويس. منتخب جامعة 6 أكتوبر للشطرنج، كويس، حصل على المركز الثاني والثالث في البطولات بتاعت الإقليم الأول لجامعات اتحاد الرياضي المصري. كلية طلاب بتاع كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية خدوا المركز الثاني او ضمن افضل 3 مشاريع في المسابقه بتاعت رالي ايجيبت 2026. مشروع تخرج بتاع طلبه في قسم الاذاعه والتلفزيون كليه الاعلام، فاز بالمركز الثاني في الفيلم الوثائقي في المسابقه بتاعت وزاره الثقافه، حلوه يا بلدي للشباب الجامعي. بس فاحنا ما بندمجش النشاط بتاعت الطالب بس، لا، ده حتى كمان المشروعات الطلابية حضرتك الـ الـ الـ الـ الـ الأعمال بتاعتهم تبقى منتشرة. عندنا فريق إنشاء ديني، إنشاء ديني الفريق دوت، كل ده الفرق ديت مسؤول عنها رعاية الشباب في الجامعة، ودي أحد الإدارات اللي موجودة. فريق الإنشاء الديني دوت فاز في حصل على المركز الثاني في مسابقة الإنشاد الديني في مهرجان إبداع. بس نفس الحكاية كلية الفنون التطبيقية حصلت على المركز الثالث في مجال التصوير الضوئي في مهرجان إبداع. بنحاول بقدر الإمكان إن هو نطلع الطاقات بتاعت الطلاب. انت لو شفتي حضرتك احنا كل وقت والتاني كده هوت نعمل معرض للطلاب كويس، والمعرض دوت احنا بنفتحه ان هم يبيعوا فيه منتجاتهم
4: يجربوا اللي هو انا عملت بروجكت يا ترى هيك.
5: فكان اول مره ان انا اشوف مثلا في طالب على ما اعتقد مش فاكر كان كليه اقتصاد ولا كليه سياحه وفنادق كويس بيعمل البرفانات من المشتقات بتاعه الزيوت العطريه ديت كويس، وهي دي الهوبي بتاعته كويس.
4: انتربرينور
5: ما هو ده. بص حضرتك
4: خلقوا انتربرينورز في الجامعه يعني مش ان هو
3: يعني.
4: انا مش بس عايز اطلع اتوظف، انا عايز اطلع قابلت حاجه من سكراتش بكل اللي اتعلمته بكل الخبره اللي عندي وبكل الانجيجمنت اللي انا حصل فيها بقى في طلاب اكتيفيتيز او او او
5: هو ده هو ده اللي انا يعني العمليه مش شرط ان هو نشاط طلابي ولكن هو مشروع تخرج طلابي كويس
3: صح.
5: يعني انا هقول لحضرتك على حاجه بمناسبه الانتربرينور انا السنه اللي فاتت شفت احد المشاريع في كليه الهندسه طالب عمل المشروع بتاعه ويل شير كهرباء بس حطوا على حاجه احنا بنسميها الكاتينه. الكاتينه دي زي بتاعه الدبابه كويس، بحيث ان هو الويل شير يطلع السلم
3: ده حلو جدا
5: كويس. فقلنا قلنا له خلاص احنا ندور لك على شركات بحيث ان هو تشوف المشروع بتاعك ده نوع من انواع الانتربرينور
4: صح
5: كويس. الطلبة بتاعت كلية نظم المعلومات حاسبات ونظم المعلومات كانوا عاملين مشروع صغير، المشروع دوت حضرتك بيقيس نسبة الرطوبة في التربة بعربية موبايل بتتحرك من خلال الجي بي اس كويس، بتقيس نسبة الرطوبة في التربة وبتحدد الأماكن اللي هي محتاجة ري وبتعدي الأماكن بالجي بي اس
4: ده بتوفير مية
5: الأماكن
3: حلو جدا
5: الأماكن اللي هي تم ريها بتروح لمنطقة تانية بس دي برضو انتربرينور.
4: عارف أنا الأكتر حاجة عجباني إيه؟ عجباني أصل هو حاجة مهما كان إنه يكون في جامعات كتيرة ممكن تقولك إحنا والتصنيف هو الأخير، بس إنه في حد مسؤول يكون حافظ وفاكر كل طالب individually عمل إيه وبتكلم بيسترجعوا من memory كده it's very personal. و I would love إن أنا أكون في جامعة بجد فيها people who care. يعني فكرة إن إحنا نشوف عندنا vision بنعمل 14 جامعة بنعمل لهم زي exhibition واحد للتوظيف، لقينا مرة إيه ده اتعملت لجامعة واحدة ما نعملها لكل الكليات كل واحد على حدة اتنين مرة في يوم. ف I would love إن أنا أكون في جامعة فيها حد is personalizing everything for me وعارف أنا كطالب إيه أقصى طموحي اللي ممكن أعمله.
5: بس لو هو أنت فاكر لو هو أنت فاكر إن هو الدكتور حيقدر يستوعب عدد الطلاب كلهم الموجودين في المدرج كويس ده صعب، عملية صعبة جدا
4: طبعا.
3: بس في حاجات
5: لكن في حاجات بتاخد
3: صح.
5: عينك
3: صح. طبعا
5: فأنت مفروض إن أنت تقول له شكرا وأنا حقف جنبك
3: طبعا. الله. دكتور قبل ما نختم للأسف وقتنا بيجري، أنا كنت حابة أعرف أكتر عن فكرة بقى البحث العلمي في الجامعة عن برامج الدراسات العليا اللي موجودة.
4: بس الأهم بقى علشان وقت البرنامج لازم نتكلم على خدمة المجتمع
3: وخدمة المجتمع. يعني احنا والله ساعة دي ما تكفيش
4: يعني لا يمل والله
3: ساعة دي ما تكفيش.
5: انا يعني مبسوط لحضراتكم ان انا يمكن لو عرفت ان انا اوصل الصورة عن الجامعة بس موضوع بتاع خدمة المجتمع دوت وبحكم ان هو شغلي احساس جميل جدا ان انت تعمل حاجة والناس تقولك متشكرين
3: طبعا.
5: فكرنا وبقالنا 4 سنين بنعمل حاجة ظريفة جدا، بنعمل حاجة اسمها قوافل تنموية شاملة. قوافل التنموية الشاملة ديت بنطلع بقافلة طبية وتوعوية
3: حلو جدا
5: كويس. انت لما تيجي تقولي الواحد تعالى اديك توعية في مجال ترشيد الطاقة أو ترشيد استخدام المية
4: بس
5: مش هيجيلك، لابد ان انت تشديه
3: صح.
5: فاحنا دمجنا القوافل مع التوعية، بقينا نطلع قوافل في المناطق المحتاجة كويس، وده بالتنسيق مع وزارة الصحة والمحافظات. يقولوا لنا الحته القريه الفلانيه ديت محتاجين فيها قافله طبيه عشان نعالج الناس. احنا كل سنه تقريبا بنعمل 7 قوافل. كل قافله بنعالج فيها مش اقل من 1000 مواطن.
4: ما شاء الله.
5: بنشد المواطن ازاي؟ بنشد المواطن ان احنا حضرتك بنكشف عليه بالمجان كويس من خلال اعضاء التدريس بتاعت الكليات الطبيه. بنديله الادويه بالمجان، وده انا احب اشكر كل شركات الادويه اللي بتدعمنا. حضرتك ما فيش مواطن من المواطنين بيتكشف عليه ما بياخدش الدواء بتاعه بالمجان.
4: ما شاء الله.
5: كويس. بعد ما نخلصه قبل ما ياخد الدواء، طب تعالى بقى اكلمك بقى على الحاجات
4: التوعية.
5: على الحاجات اللي هي تهمك كويس، الصحه العامه، الصحه الانجابيه، سرطان الثدي، التدخين، ترشيد استهلاك الكهرباء، مواضيع مختلفه كتيره جدا اديله. فهو هو عاوز في دماغه ان هو في الاخر الراوند ان هو ياخد الادويه بتاعته مجانا. فهو لازم يعدي على النقطه دي في النص.
4: بس ده حلو لانه مش بس علاج، هو تاهيل كمان.
5: علاج وتاهيل طوعية. ومش بس كده هو في الاخر برضو انا ما بطلعش لوحدي. انا بطلع مع منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني ساعات بتطلع معايا تجيب ايه، تجيب لبس، تجيب بطاطين. فباجي في الاخر اتفضل ادي البطانيه بتاعتك، ادي اللبس اللي هو جاي لحضرتك او لطفلك. ف القافلة بيبقى مردودها رائع، سواء للمشاركين من أعضاء التدريس من الكليات بيحسوا بالبسمة على
4: والشكر. بتزرع بذرة فكر إنه إزاي ترشد الاستهلاك. طب تعالى
5: مش أنا فكر عال... بس فكر وانتماء للوطن.
4: صح, صح.
5: أنا
4: صح.
5: انتماء الدولة مش سايباني.
4: صح.
5: الدولة مش سايباني. أنا كجامعة خاصة أنا ده مش دوري إن أنا أطلع قافلة، لكن أنا ده حبا
4: طبعا
5: لخدمة خدمة المجتمع. الناس. ده جزء من القوافل. عندي قوافل تانية، في حاجة اسمها قوافل توعوية. فكرنا فكرة كده هوت، قلنا الله طب ما تيجي ننزل مدارس. بقينا ننزل، دي مش طبية بقى، دي توعوية. بناخد أعضاء التدريس من كليات معينة كويس، كلية فنون تطبيقية، كلية علاج طبيعي، كلية صيدلة، مش عارف، ننزل مدارس ابتدائي اعدادي ثانوي كويس، ونخاطبهم نكلمهم في ايه؟ الاستخدام الامن للانترنت. تفتحش الانترنت كده على
3: صح.
5: دي معلومة هو ما بياخدهاش. الطفل هو صغير بيمسك البتاع بيقعد يقلب كده في الانترنت كويس. فدي حاجة من الحاجات مهمة، نقول له والله انت شكل العمود الفقري بتاعك كذا، لما تيجي تشيل الشنطة، وبناخد نموذج عمود فقري بس، لما تيجي تشيل الشنطة هيحصل كذا في العمود الفقري، فخد بالك طريقة شيل الشنطة بالطريقة الفلانية بس. نكلمه على الصحة بشكل عام كويس، الإسعافات الأولية، مواضيع كتيرة جدا بنقعد نتكلم فيها مع الأولاد. طبعا كل توعية مرتبطة بمرحلة عمرية مختلفة
4: طبعا
5: كويس. فالأولاد بيستفيدوا لدرجة ان هو آخر حاجة المدارس طلبت مننا ان هم يجوا يزوروا الجامعة. جموا فعلا 60 طالب من المدارس، جم قعدوا في الجامعة عندنا لمدة شهر، قعدوا في كليتين، كلية الحاسبات ونظم المعلومات. ده باختيارهم، طلبة قالوا احنا عاوزين نروح كلية الحاسبات ونظم المعلومات، وطلبة تاني قالوا احنا عاوزين نروح كلية الفنون التطبيقية او كلية الاعلاء. جماعة الطلبة الولاد، تخيلي بقى طالب قعد شهر كلية الحاسبات ونظم المعلومات كان بيتعلم ايه؟ سايبر سيكوريتي، بيتعلم ازاي يهاك سيستم، وازاي انا اديفند
4: وازاي يحمي نفسه طبعا.
5: قعدوا شهر.
3: حلو جدا، تجربة فعلا حلوة.
5: عند حضرتك احنا ما وقفناش على كده بس، احنا دخلنا كمان دار الايتام ودار المسنين. دار الايتام ديت انت محتاجة ان هو في اليوم العالمي اليتيم او يوم اليتيم ان انت تيجي بيه وتفرحي، وده احنا بنحتويهم. انت محتاجة ان انت تكشف عليهم سواء بنات او ولاد، لان هم عندهم امراض وهم ما بيتكلموش. ودور الايتام ما اقدرش اقول ان هم مقصرين، لكن هم مش هيقدروا يتابعوا الحالة الصحية لكل واحد من دول.
4: صح.
5: نفس الحكاية بالنسبة للمسنين. في ناس احنا شفنا في ناس في دار المسنين عندهم امراض خطيرة ما كانوش يعرفوا حاجة عنها. وطبعا احنا استكمالا لدورنا الحالات الحرجة اللي ما بنعرفش نعالجها في القوافل بتاعتنا احنا بنحولها للمستشفى عندنا.
4: بس كنت لسه اقول كده
3: حلو جدا يا دكتور.
4: دكتور يعني مش عارف اقول لحاجة هو لا يمل بجد. وبنشكرك على وجودك معانا هنا وبجد فتحت مخنا لحاجات كثيره جدا
3: واكيد لينا لقاء تاني يا دكتور.
4: بالظبط
5: ان شاء الله باذن الله.
4: رساله كده للي بيسمعونا او لما اجي اختار كليتي اختار بناء على ايه وهكذا افلو اني جت جوايا انا كطالب بسمع حضرتك دلوقتي نفسي اخد من خبرتك قبل ما احكي.
5: لا انا يعني العمليه مش باحساس بالاحساس الداخلي كويس ولا هو عمليه فرض على
4: الطالب.
5: انت لازم تخش على السايت بتاع الجامعه كل جامعه اي جامعه حضرتك هتختارها تشوف الكليات ايه البرانشات اللي موجودة فيها
3: صح.
5: وايه التخصصات صح. وانت استقريت على كلية معينة وعلى برانش معين يفضل ان انت تروح تزور وتتكلم مع اعضاء التدريس.
4: سمعين
3: صح مظبوط
4: صح دي نصيحة جولدن ادفايس. استاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة 6 اكتوبر لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بنشكرك حقيقي على وجودك معنا النهاردة.
5: أنا متشكر ليكم جدا وشرف ليا وأرجو أن هم السادة المستمعات والمستمعين يكونوا يعني انبسطوا من الحلقة إن شاء الله.
4: أكيد طبعا.
3: شكرا يا دكتور
4: بنشكرك.
5: شكرا.
4: إحنا يعني رأس الساعة كانت من دقيقتين بالضبط فممكن نروح نسمع أحمد جمال ونقول لكم إن إحنا دلوقتي الساعة 5
3: نسمع علي الحجر
4: علي الحجر
3: ريشة ويا ريشة
4: إحنا دلوقتي الساعة 5:04.

0: امبارح افتح لك انستغرام الاقي كل الناس بصور الثمانينات وانا منهم.
1: ما كفايه بقى تلوث بقى
0: ايه، وشفت البرومت اللي الناس كلها حاطاه في الستوري
1: بس يعني ده
0: وفنانين يشاركوا وسيلبرتيز يقولوا وكله
1: غلط.
0: حاجه موضه الثمانينات وحاول صوره بالاي اي بالثمانينات
1: مش عاجباني يا منى.
0: ما انا بقول لك الحاجات الفايرل اللي بتحصل وانا جايبها من عندي يعني.
1: اللي هقول لك حاجه، الاي اي عمال يشفط يعني يهدر في ميه والبيئه، انت فاهمه الاي اي كل ما انت بتعملي
0: جنريت واشتراكي الشهري،
1: كل ما بتعملي جنريت لصوره كل ما ايه، كل ما بتعملي ويست انفايرومنتال ويست اللي هو ايه التلوث البيئي. فيعني صوركم كل واحد داخل يعمل صوره بالتمينات
0: والله عجبتني بس زهقت.
1: لا
0: زهقت
1: في شركه حاجه زي كده.
0: شفتوا يا جماعه هذا الترند؟ قولوا لي كده
1: يا حيم الوعي.
0: بقول لك ايه،
1: ايه
0: هي الفكره؟ ان اصلا موضه الثمانينات مش حاسه انها كانت احلى موضه خالص يعني، بجد ما كانتش احلى موضه يعني.
1: مع ان انا مواليد الثمانينات بس
0: وانا مواليد
1: اسوء تصريح
0: بس ما اعرفش ليه اتبسطت. يلا على حسابي.
1: ايوه بالله.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
6: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
7: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: فولتو تكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
4: عيار 21 6320 جنيه،
5: عيار 24 7222 جنيه،
4: سعر الجنيه 50976 جنيه،
5: سعر الأونصة 226496 جنيه.
4: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصل على 19215.
5: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
3: عايزين نسلم على كل الناس اللي بعتلنا بقى. عمر الوكيل مبدئيا بيقولك أنا زيك يا وائل، ما بشاركش في الترندز دي.
1: شكرا.
3: في كذا حد عايز
4: أغنية بيونسي، بيونسي كويربو فيتشيرينج مالومة، لسه ما جاتلناش لأنه يعني دورنا عليها، بس والله يعني هنلعبها. أو باسم كميل أكيد هيجيبها.
3: مارينا اسكندر عايزين نسلم عليها جدا جدا جدا.
1: مارينا اسكندر وحشتينا.
3: وديفيد عايز يسمع سيلا فيفا، دي الأغنية اللي جاية هتتسمع كده كده خلاص.
1: لا هو ديفيد لو طلب أغنية
3: تتسمع
1: لازم نلعب الأغنية دي لدودو، ما نقدرش لأنه ديفيد ده احنا بنحبه قوي.
3: تعال بقى نسمع الأغنية. طبعا أي حد عايز يسمع حاجة انرجي كده كده.
1: يلا سيلا في دودو.

0: في بقى مساء وعسل احلى وقالوا منا. انا عمر هولي عايز سلام على بنتي حبيبتي رقية.
1: رقية ازيك؟ وعايز يهديها اغنية انا بحبك وانت غيرك نوبادي.
0: وانا بحبك ورح بتاعت حسام حسني.
1: اه
0: طب نسمع جلوريا جينر الاول.
1: ماشي
0: يلا.

0: في شويه جمل كده. بص انا ما كنتش عايزه والله انا اسفه ان انا
1: والله بيونسي مش عندنا والله.
0: وائل
1: طب العبي اي اغنيه لبيونسي.
0: حاضر الجمله اللي انت بس في اغنيه بصراحه كان عمر طالبها فانا هلعبها له بتاعت حسام حسني. الجمله اللي انت قلتها عجبتني جدا دلوقتي
1: إيه؟
0: لما فحسيت ان في جمل كده بتعدي على البني ادم في حياته مش امثال جمل
1: جمل
0: حكمة.
1: جمل حكمه
0: بجد بتلزق في الدماغ ولما بتشتغل بيها وبتعمل بيها بتبقى صح جدا. انت كنت بتقولي دلوقتي عشان احنا كنا نرغي في حاجه.
1: كنت بقولك مفيش مشكله بتحصل غير لما يكون يعني
0: باتنين
1: مفيش مشكله بتحصل مع شخص بتحصل ما بين اتنين فالاتنين غلطانين. يعني هي ملهاش علاقة مين غلط في التاني. ممكن يكون ليها علاقة بأن واحد سمح لحاجة تحصل له. ممكن واحد يكون غلطان ومتجني على شخص بس الشخص التاني أداله مساحة. فعارفة لما يقولك إيه لما حد يتحمي يقول ما الغلط عليا أنا اللي سكت وأنا اللي عملت وأنا وأنا وأنا أنت فاهمة قصدي. فساعات ما فيش مشكلة بتحصل غير باتنين. ممكن رياكشن بتاعك تكون انت صادق وصحيح وعندك صح بس الرياكشن بتاعك غلط. الرياكشن بتاعك مسيء. ممكن يكون مثلا حد مش بنتكلم طبعا على انه حد راح ظلم حد او أيوة حد طبعًا. ضرب حد او حد اتبلط فاهم. بنتكلم على العلاقات ما بين سواء اذا كان الاصدقاء او المتجوزين او المخطوبين او الام والابن الاب اللي مش عارف مين. مفيش مشكله بتحصل غير بالاثنين.
0: من هنا بقى عجبتني الجمله دي ولزقت في دماغي دلوقتي. وبعدين قلت طب انا هضيفها للجمل اللي اوريدي لزقت في دماغي اللي انا بحبها إيه؟ اللي هي نصها تقريبا لما بتقعد تقول بابايا قال لي كذا.
1: الله يرحمه والله العظيم كان عليه شويه كان قايل لي بقى مفيش مشكله بتحصل غير ما بين اتنين
0: او عايز تعلى استعلى.
1: لو عايز تعلى استعلى
0: ايوه دي انا بحبها دي
1: من احلى الجمل اللي كان بيقولها لي. وكان بيقول لي الكلام معلهوش جمرك.
0: دي بتتقال لي كتير بس انا ما بحبهاش.
1: ليه؟
0: عشان احنا شغلتنا الكلام عليه جمرك.
1: لا مش في الموقف ده كلام معلوش جمرك انه خلي اللي يتكلم بس صح. وريني الفعل هو الجمرك هي الـ الـ الـ العمله.
0: طب ايه الجمله بقى اللي انت سمعتها عدت عليك كده في حياتك وراحت داخله دماغك ما طلعتش قلت الجمله دي بجد حلوه؟
1: ما تتبرعش بمعلومات.
0: لا انا ضد الجمله دي.
1: لا انا والدي برضو كان يقول لي
0: لا انا ضد الجمله دي.
1: وامي كمان.
0: يعني ايه
1: يعني تقول لي ما تتبرعش معلومات ما حدش سألك عليها؟
0: ما حدش سألك بس ممكن افيد الناس عادي.
1: تفيد
0: بس
1: يعني مثلا مثلا كانوا مثلا يتصلوا بينا مثلا على البيت ماما فين ماما خرجت فين ما اعرفش.
0: ايوه طبعا
1: ما تتبرعش ما تقولش هي راحت كذا وكذا وكذا. ما كناش طبعا صغيرين مش فاهمين انه الكبار بيحوروا على بعض. انت فاهمه ما تتبرع ما حدش سالك ما تتبرعش. ولو انت مش يعني واحنا صغيرين كان في بعض معلومات ما ينفعش نقولها عن البيت. فكان لو انت اتزنقت قول ما اعرفش.
0: 9210 رقم الاسمس. الجمله اللي انت سمعتها وعلقت في دماغك ما طلعت
1: طبعا. اللي بنسلم على رقيه وكل سنه وانت طيبه هو ده مش عيد ميلادك بس احنا برضو نقولك كده.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر.
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فضلك one last round.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. البرنامج اللي جاي سيبها دايرة مع زهرة رامي.
1: إنرجي مزيكا تبتها
2: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
3: أنا وائل منصور.
2: وأنا منى عامر.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو. Every step is a statement.
3: في جملة عجبتني بس قبل ما نمشي على موضوع ترند التمانينات التمانينات والسبعينات.
2: هو التمانينات مفروض
3: ليه بتتعمل بالاي اي؟
2: سارة المنذر بس اللي حط السبعينات.
3: في حد كاتب هل تعلم انه في التمانينات والسبعينات ما كانش دارج ابدا البوتوكس والفيلر، فمعظم الصور انفاليد او
2: على فكرة بقى ده تنمر.
3: ليه؟
2: ده تنمر على فكرة.
3: يعني
2: انا كواحدة شاركت في الترند انا مستاءة من الجملة دي.
3: الجملة دي بيقولون يعني ما فهي invalid او لا تصلح، يعني مش هينفع تبقى في الترند.
2: طب عموما حلقتنا خلصت
3: بالضبط، وبنشكر الجروب اللي كان نفسي يسمع بيونسي. يعني ما عرفش زهرة موجودة فممكن تلعب لكم بيونسي تاني.
2: لا ده ارقام كتير. هم في عربية مع بعض ولا ايه اللي بيحصل؟
3: بحب الاغنية

0: باي باي يا جماعه. يا را را را را را. كنا معاكم وائل منصور
1: من
0: وبعدين على طول هتسمعوا زهره رامي في سيبها دايره
1: بيونسي فور ايفر.
0: باي
2: باي باي.

الحياة. جديد إيهاب توفيق على أنرجي. جيت في وقتك.

0: مساء الفل والهنا والسعاده على كل الناس اللي موجودين هنا. اهلا وسهلا بيكم. مين اوريدي سايبه دايره من عشب انرجي ومين لسه فاتح دلوقتي حالا؟ مين رايح فين؟ راجع من الشغل ولا لسه رايح على الشغل؟ بتعملوا ايه؟ عايزين تسمعوا ايه؟ اخباركم ايه؟ عندنا النهارده حاجات كتيره، اخبار وحاجات نتكلم فيها ونلعب فيها مع بعضينا، بما ان المود كله ايه في لعب وتهريج. يلا نهارج، انا بحب التهريج جدا. 92 رقم الاس ام اس، اكتبوا اساميكم في المسجز، مسوا علينا وقولوا لنا انتوا فين.
1: احمد جمال،
0: اخبار الزحمه ايه
1: على انرجي؟ مستبيعين
0: بالظبط.

يلا كده ابعتولي على 92.100 مين موجود معانا, مين عايز يسمع ايه, البلاي ليست هتبقى رايحه فين وجايه منين, عشان عايز العب معاكم النهارده. ترندز كتيره قوي حاصله, في ترند طبعا التمانينات ده حاصل من امبارح في مصر وهنتكلم عنه اكيد, بس في بقى ترند غريب جدا ومثير للجدل موجود ومقلب الدنيا في الصين. الترندز عندهم برضو مختلفه. الترند عندهم بقى انه عندهم حاجه كده اسمها يعني زي هاشتاج, يعني طبعا الترجمه بتاعتها شيخوخه المكتب, ويعني ان الناس بتتكلم انه ساعات بيئه العمل واجواء المكتب والناس قاعده في المكاتب وكده بتحس ان هي تخلي الانسان يعني يتاثروا مع الوقت ويحسوا ان هما بيكبروا وعندهم امراض شيخوخه وكده. فالناس ابتدت بقى تاخد الموضوع بطرق غير تقليديه, فيتصوروا هما قاعدين في المكتب لابسين نظارات شمس وحاطين سان سكرين وفاهمين افتحوا شمسيه على المكتب على اساس ان هما كده يشغلوا اجواء باك جراوند في بحر اصوات بحر وبتاع, الدنيا بقى مقلوبه عندهم خالص. فهاو كرييتيف ذي جت ان هم يخلوا اجواء المكتب ما تبقاش اجواء تساعدهم على التوتر وان هم يجيلهم امراض الشيخوخه ويبتدوا يكبروا وخلقهم يضيق شعرهم يشيب ويجيلهم السكر والكوليسترول والحاجات دي كلها بعيد عنا. طبعا احنا اجواء الشغل عندنا في المختلف تماما, انه برضو الصين الشغل اللي هم اللي احنا كنا دايما بنحلف بيهم دول هم من الساعه كذا للساعه كذا كله شغل شغل شغل شغل, احنا عندنا طبعا بنروح ونشوف هنفطر ايه وبعد الفطار هنتغدى ايه وكم جمايه كده مع بعضينا وكده. يعني طبعا ما بعممش كل شغله وبيئته المختلف. قعدت اقول يا ربي الاغنيه دي عجباني جدا في البوم شرنوبي خطيره. هو طبعا الالبوم كله عجبني بصراحه, البرودكشن فيه عجبني بشكل كبير جدا, شرنوبي كمان عامل برودكشن معظم الاغاني, بس اغنيه دي عمال اقول حلوه قوي. اتاري حبيب قلبي اللي موزع الويلي, والله فيها شرنوبي فيتشرينج الويلي غربه.

0: قرب.
1: 21 ويجز بليز بليل. للاسف ما عنديش اغنيه دي، فممكن تختار اي حاجه تانية، وعندي حاجات تانية كتيره وجديده ولذيذه. يا مساء الفل والسعاده والهنا يا زوزو يا امراي. انا جيت. انا عايزه اقول لك مبروك على ميسره، مكسره الدنيا، الله يبارك فيك او فيك وعلى كل الحاجات الحلوه. معلش متاخره، بس متاخره احسن من الا قصر. فاطمه وحشتيني، انت بقالك فتره مش ظاهره، مش باينه يعني. انت فاطمه، انا عارفه انا اللي ظاهر. عامله ايه؟ وطبعا اكيد يعني مهم ابقى دايما كده مسجاتك منوره الشاشه وطول الوقت معايا وحسك بالدنيا. والله يا فاطمه يا رب تبقي كويسه وبخير. مكملين معاكم

طيب بليل عايز اي حاجه الويجز او بابلو او توليت؟ حاضر عينيا الاثنين اسمعك اللي انت عاوزه. بس خليني برضو اقول لكم ان في ناس كتير بقى عماله تتساءل هو احنا كده دخلنا خريف ولا ان الجو ابتدى يبقى في اللطيف منه شويه. بس طبعا هو اوفيشلي وفلكيا المفروض ان الخريف بيبتدي يوم 23 سبتمبر. اللذيذ بقى ان انا كنت فاكره ان هو مش عارفه ليه يعني لغايه قريب يعني مش وانا طفله مثلا وناضجه كده وكبيره ومسؤوله والله كنت فاكره انه خريف بيقعد حبة صغيرين شهر مثلا، لأنه أكيد أكتوبر آخر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ده شتاء. بس هو الحقيقة إنه برضو فلكيا هو الخريف مستمر معناه لغاية آخر ديسمبر 21 ديسمبر. أنا كنت فاكرة نفسي مثلا أنا مواليد الشتاء، أنا مواليد الخريف، إن أنا مثلا عيد ميلادي في نوفمبر، فنوفمبر مستمر سوري الخريف مستمر بقى معانا من 23 سبتمبر ل 21 ديسمبر، وبعد كده بنبقى رسميا بنبتدي فصل الشتاء. فحتى التكتكه اللي بتيجي في ديسمبر نوفمبر احنا لسه بنبقى ايه خريف كده مع نفسنا. طيب عندنا واحد توليت وعندنا واحد مروان بابلو وعايز اسمعكم زياد زازا الجديده، ف ماشي بلاي ليست في اللطيف منه والجديد منه عشان هنرجع كمان شويه نشوف

الحمد لله تمام، بس للاسف على عكس الناس انا بيجيلي اكتئاب موسمي في الصيف بقى، فبقفل شويه على نفسي والله من غير المانجا والبحر مش عارفه الواحد كان هيعمل ايه. فطومه الف سلامه عليكي من الاكتئاب يا روحي، ويلكم باك، وخلاص داخلين على الخريف رسمي اهو، وامشي اكتئاب وروحي يا مانجا برده عشان املاح، وتعلمنا بقى ايه يا برتقان ويا استفندي وحاجات تانية كده. ذوقك حلو قوي في الاغاني كالعاده، فشكرا جزيلا، شكرا لحضرتك جدا. سلام لو كتبنا الاسم رقم الاخر 254 منورة الدنيا كلها يا زوزو. حاجة مستخبية الحمائي ممكن ولا صعب؟ ما عنديش دي الحمائي بس عندي أغاني تانية، فممكن كل شيء ممكن. ده بلال كان عايز يسمع توليت، فدي توليت ودي سنين.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: أكيد بتسمع موسيقى عمر خير، بس لما تسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح سقيت عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع السقية www.culturalweed.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
4: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 لـ 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: نداء هام لكل أم، الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

0: طيب احنا لسه مكملين، لسه سايبها دايره معانا. تامر عاشور، شفتني ولا بنسى، شفتني ولا بنسى يا زوزو بليز. لو شفتي كلام فرمشك للليجسي وحفله تخرجي كانت امبارح، مساء الفل. قولي لي ازاي اتخطى مرحله الجامعه وصحابي باقي بس منهم ذكريات، كلنا بعيد عن بعض فصعب نشوف بعض تاني. انا رحمه بحبك جدا. احمد حسن فين بطل يكون موجود معاكو اللي من بعد رمضان؟ ما بقاش موجود معانا. وانا مش فاهمه المسج يا رحمه، انت عايزه تتخطي مرحله الجامعه، انت لسه متخرجه باين صح؟ طب والنبي رحمه معلش ابعتيلي كده المشكله، يعني قولي لي السؤال انا جاوبت على اخر سؤال. وبعدين بقى ما فهمتش تامر عاشور وليجاسي وحفله تخرجك وتتخطي مرحله الجامعه واصحابك مش باقي منهم غير ذكريات. مش عارفه بقى اظبط البازل دي، يعني بالنسبه لي بازل انا تهت فيها خالص، فمعلش ريسند كده وانا معاك. ممكن حاجه لاب يوسف، ممكن طبعا، هو مش ابو يوسف، هو اب يوسف، رقم الاخره 080، مش هو كاتب ابو يوسف ده واحد تاني بيعمل اكل حلوه. الو الو، وينك يا زهره وينك؟ انا هو ياسر، انا موجوده اهو. طيب هنشوف حاجه لاب يوسف ونشوف. الو الو، عايز تسمع بلطي يعني ولا بتقفي؟
1: نانسي عكرم على انرجي، اشهد يا

ربنا بيلبي لكم طلباتكم كده. واحنا بنقول لنا بنقول اخبار اليومين دول وبنسمع الاغاني لسه نازله جديده لانج. قولوا لي كده, قولوا لي قبل ما نلعب مع بعض مين شارك في الترند الثمانينات اللي هو مكسر الدنيا من امبارح ومين لا, من غير بقى لا تنظير, لا دول ينظر على دول ولا دول ينظر على دول, مين اتبسط وشارك ومين اتبسط واتفرج. 92

يتاكل، مخك المعده تتدلق واللعبه تتسرق. اشمعنى مش بيلن؟ عشان انا ابرد من كندا، فارد رجليا ومستفرد بالكنبة. بخروني طفره في الزمن ده، بخرتهم انا زي قطره في الكنكه. انكه ناظر المخمضه، الورقه باظت مش شخبطه، لو الفازل بتلخبطك هانفصل بالمخرطه. ما اكتسبش شيء، فقط ضرب رقم بالمطرقه، ارتقى المستوى الفندقه والهوى.

اربطها في الفك بدون شك من بكره اتاكد من البوصله فين بالظبط فين الظرف منين الصرف بعد الدوس على الديل والطرف ليه مضطر واضحه زي الخير والشر زل لسانه كيف الحرب ايه حرف الايه مش جر ده مش راب الصيف مش حر زود

صور من شوية فاطمة شاركت في ترند الثمانينيات. مين تاني شارك في ترند الثمانينيات؟ 92 رقم من الاس ام اس. ترند لطيف ظريف. انا اكشفت بس ان انا ما جيت اعمل صوري ان انا عايشة في الثمانينيات. اصلا ماي ستايل ماي هير ستايل.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيد

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ 4 مساء على انرجي 92.1.

0: المزيكا لعبتها.
1: نفس الاكتشاف كنت عايزه اقول الذكاء الاصطناعي ما ده انا يا ابني فاطمه لسه عايشه برضو في الايتيز. انا اكتشفت ان انا ماي تيست اصلا سوتس الفقره دول الايرا دي، فعشان كده عندي نفس الاكسسوارز، عندي نفس الشعر بعمله، يعني انا عايشه هناك وانا مش واخده بالي. 92 رقم الاس ام اس، مين شارك في ترند الثمانينيات علشان ايه نقعد نلعب بقى مع بعضينا واتبسط، يعني شارك واتبسط برضو ده سؤال، يعني مين شارك عادي ومين شارك واتبسط ومين مشاركش وما اتبسطش خالص.

0: جديد على انرجي. هند عبد الحليم ازاي كده؟
1: زي كده فعلا. اسلام بعد بيقول مساء الفل يا زوزو، كورنيش المعادي اتجاه وسط البلد كومبليت بلوك، فياريت اللي ده طريقه يشوف مسار بديل. ثانك يو اسلام جدا جدا المسج بتاعتك يا جماعه. كورنيش المعادي اتجاه وسط البلد كومبليت بلوك، لو ده حد بقى طريقه يحاول يشوف مسار بديل عشان الدنيا صعبه. طيب لسه مكملين معاكم، ومن امبارح الدنيا وترند التمانينيات قوي جدا جدا، مولع التايم لاينز في كل الابلكيشنز حتى والسوشيال ميديا، يعني بلاتفورمز المختلفه سواء الفيسبوك سواء الانستغرام طبعا او حتى اكس والله تيك توك، الدنيا مقلوبه. واللذيذ انه مش جنريشن واحد هو مثلا اللي بيلعب، يعني مش مثلا اللي هم جيل الثمانينيات، او مش بس اطفال الثمانينيات بيشوفوا نفسهم كشباب في الثمانينيات، لا انا شفت اطفال حتى بيلعبوا بالترند ده. وطبعا جنريشن اللي هو ما حضرش الثمانينيات خالص، اطفال التسعينيات والالفينيات برضو بيلعبوا بهذا الترند اللطيف، وحتى في ناس كبيره مستخدمه الترند ده. وتشات جي بي تي والاي اي بشكل عام عامل ايه؟ عامل حاله قلق وجدل بشكل عام. فانا مش عارفه حتى اقول ده نوستالجيا او احساس انه الناس عايزه تحس بحنين مثلا لحقبه معينه، مش حقيقي، لانه ما بقول لكم في ناس ما حضرتش حتى الحقبه دي، او كانوا اطفال او ما كانوش لسه اتولدوا، او حضروها ما كانتش يعني احلى حقبه في حياتهم، وعادي لاعبين بالترند جامد. في ناس طبعا مبسوطه جدا بالفاشن وعكس المينيماليزم بقى اللي هو الاكسسوارز الكتير والالوان الكتير والنيوم والحاجات والحركات. وفي ناس بتقول انتوا فانا فاكره بقى الايام دي انا كنت موجود وكنت طفل وكنت واعي وكنت كبير وكده. فخلينا نشوف بقى انتوا يعني قولوا لي مبدئيا انتوا بتلعبوا ليه، او حاسين بايه، او ده بالنسبه لكم بيمثل ايه؟ هل فعلا ترند وخلاص؟ هل فعلا ايه ده انترستينج ان انا اشوف نفسي في زمن اخر، والفكره نفسها بتاعت ان انا اشوف نفسي في زمن اخر دي هتبقى عامله ازاي؟ الزمن ده كان فيه حاجات كتيره جدا، كان فيه مزيكا كتيره جدا، كان فيه برامج كتيره جدا، كان فيه حاجات كتيره جدا. خلينا نلعب معاكم بقى اللي حضر شويه واللي ما حضرش ومتابع، واللي بيحب فيه على فكره اكتشفت انه يعني قطاع كبير قوي من جان زي اواخر جان زي كمان اوائل جان الفا حابين قوي يعرفوا الهيستوري وكان بيحصل ايه، واتنو ترند يعني في المزيكا حتى زي ما احنا يعني بنقول بقالنا فتره. فمين فاكر ده؟

ده كان ايه وده كان مقدمه ايه بالظبط كده. وطبعا الاجابه في الاوريدي يعني في الشيء. فاللي هيشغل دماغه من الجنريشن اللي ما حضرش ده هيبقى شاطر جدا. اللي حضر ده هيقول لي بسهوله شديده ده كان برنامج ايه ومواعيده كانت ايه. ده بقى السؤال الاهم. 92 رقم الاس ام اس يا بتوع التمنيات انتوا.

اتفرجت من غير مشاركه يا زهره. نوستالجيا الماضي قلبت معايا نكد وافتكرت الناس اللي كانت معانا ومشيوا. لا عايزين نفرح بقى ونبسط الحاجات اللذيذه اللي كانت موجوده في الآرة دي. سمعتكم مقدمه برنامج، كان برنامج عامل شغل كبير جدا، كانش فيه غيره في الوقت ده. عايز اعرف مواعيده كانت ايه واسمه كان ايه.

0: 90.1 المزيكا لعبتها.
1: شطاره حلاوه طعام. كنت بستناه كل جمعه. وكلب لاسي ده كان سينما الاطفال. ماشي. انا بالنسبه لي نوستالجيا نهار ذكريات دي مقدمه برنامج سينما الاطفال. ده كان الصبح الجمعه تقريبا. بروفي فاطمه طبعا سينما الاطفال يوم الجمعه الساعه 10 الصبح. طبعا دي الاجابه النموذجيه ياسر صلاح تقديم ماما عفاف الهلاوي او ماما ساميه. يعني كان في برضو سيزونز كتيره والثمانينيات وكملت كمان في التسعينيات. وبما انكم هناك وعايزين تعيشوا هناك فتعالوا نفتكر مع بعض شويه حاجات. واللي مش فاكر يعرف ويقول ده كان برنامج قالب الدنيا في الثمانينيات. وعشان نسهل على الجنريشن الجديد بتعمل منه عمل جديد لانج وناس كتير قوي مستنياه وعليه كلام كتير قوي اليومين دول. ده كان ايه؟

لو تشات جي بي تي والدنيا بقى والترند فيجوالي قالب الدنيا، فبرضو احنا هنا بقى ايه، انا في الراديو بلعب معاكم بقى ونشوف سامعين كمان كانت الترند ايه وكان حاصل ايه، وده كان برنامج مكسر الدنيا في طبعا التمانينيات وبشكل عام ولسه لحد النهارده والله ليه صدى كبير لدرجه ان هو بيتعمل منه عمل فني وحاجات كتير. مين فاكر ده كان برنامج ايه؟ يا بتوع التمانينيات انتوا يا في ترند التمانينيات، وتعالوا بقى سبعين وبصرين نروح هناك وتقولوا لي مين عارف ده كان برنامج ايه، او استشف حتى من الكلوز اللي عمال اقولها دي. 92 رقم الاس ام اس واكتبوا اساميكم في

0: المزيكا لعبتها.
1: كفايه عليكم كده، المفروض تبقوا عرفتوا جدا جدا جدا. اكتبوا اساميكم في المسجز بليز للي هيعرف، و92 رقم الاس ام اس من هنا هناك. تعالوا نروح هناك خالص بقى، نجم التمنيات ده
0: لعبتها.

0: كل جرح وكل
1: كل الإجابات حاجة في منتهى اللذاذة والشطارة والله. علي قالت برنامج العلم والإيمان دكتور مصطفى محمود، ماشي مش هقول رقم آخره بقى، العلم والإيمان ماشي. المقدمة الموسيقية العلم والإيمان دكتور مصطفى محمود، مستنيه يشوف المسلسل لشخصية مشوقة فاطمة. برافو فاطمة، ايوه هو زي لسه بقول عمل فني مسلسل فعلا، واعتقد ان هو في الاخر خالص استقروا على الفنان الجميل جدا حمزه العيدي هو اللي يقوم بشخصيه دكتور مصطفى محمود، وحبيب قلبي حسن مالك وهو صغير يبقى دكتور مصطفى محمود حتى الان، وناس كتير قوي عماله تعمل له كاستنج رايح جاي، بس اعتقد ان ده اخر استقرار يعني. حسام عادل العلم والايمان بروف، والعلم والايمان تقديم دكتور مصطفى محمود. وعلى فكرة دكتور مصطفى محمود هو اللي بيلعب النية ظاهرة، مش متأكدة بقى من المعلومة دي يا ياسر خالص، أجيبها منين المعلومة دي؟ قولي كده. العلم والإيمان نور، أيوة مصطفى محمود ده لذيذ قوي بقى، قال لك العلم والإيمان الجزء التاسع الحلقة 20. يا سلام. أنا اسمي محمد وده برنامج العلم والإيمان، برافو يا محمد. إيهاب برضو قالها صح. إيناس عبد الرحمن برافو يا أنوسة. بيبرز وساندرا برافو يا بيبرز وساندرا. رامي جورج برضو عرفها صح وقال ده العلم والإيمان وده لدكتور مصطفى محمود. وعندي تعليق على سينما الأطفال، قولوا يا رامي بسرعة بليز، ابعته بسرعة جدا جدا. طيب من امبارح وإحنا في فيجولي ترند التمانينيات، والنهاردة بقى إيه سمعيا كده بنلعب ونشوف برضو الترند ده والحركات كانت حاصلة ايه والبرامج اللي كانت مكسرة الدنيا في الوقت ده. يا ترى يا هل ترى ده كان برنامج ايه؟ لا تقولي نتفليكس ولا بنتفليكس ولا اي حاجة ولا اي منصة، بعون الله.

كفايه عليكم كده. دي مقدمه برنامج كان شهير جدا جدا جدا. هتقول لي اي بلاتفورم بقى ولا هنتفرج على ايه النهارده في اني بلاتفورم ايه؟ كان برنامج ده بيجيب لنا من الاخر جدا. مش هقول لكم كلوز اكتر من كده. 9200 رقم الاس ام اس. ومستوى حمود راجع من جديد من خلال عمل فني زي ما فيلم مايكل جاكسون خلى اجيال كتيره قوي تعشق لسه هذه الاسطوره.

واضح ان النهارده في مشاكل في الطرق يعني غير اللي احنا متعودين عليه برضو، لانه كذا حد بقى تعني بيستغيث من كذا مكان في كذا حته. يعني قمه استهتار بالانسان ليه طريق دائري اتجاه المعادي واقف بقاله 3 ساعات امام فندق شهير جدا. بجد الوقت لو مريض في حاله حرجه هيموت. لا بعد شر يا رب بعد الشر. وفي برضو حد باعت من شويه بيقول ازيك يا زهر انا محمد عز الدين، مبروك اولا شكرا، وثانيا الطريق واقف من عند متحف الحضارات بقالي ساعه، يا ترى في ايه؟ لو حد عنده معلومه يقول لنا. انا طبعا ما عنديش ادنى معلومه خالص، وانتوا اللي بتقولوا كمان المعلومات، وانتوا اللي بتقولوا لنا بالظبط اخبار الطرق عندكم ايه. فواضح ان في، لانه كورنيش المعادي مقفول تماما، ده بعيد عن الدائري خالص، والدائري بيقول بقاله 3 ساعات واقف في الدائري اتجاه المعادي، والاصلا المعادي كورنيشها واقف تماما. ونقطه دي بقى بتقولش ناحيتنا كمان، الناحيه بتاعه متحف الحضارات ولا مش ناحيتنا، متحف الحضارات متحف الحضارات. هو واضح انه وسط المدينه فيها حاجه احنا مش قادرين نستوعبها. اللي عنده معلومه مؤكده او طلع من الزحمه دي يا ريت يبعت لنا مسج بسرعه جدا. 92 رقم الاس ام اس. والناس بقى لسه بسليكوا اهو، بما اننا في ترند الثمانينيات، معقوله مزعليني قوي مفيش غير 2-3 اللي جابوها صح؟ رامي جورج اصلا بليز قول لنا، هو بيقول ان هو عنده معلومه ليه البرنامج بتاع سينما الاطفال كان بيتعمل من الساعه 10-12 الصبح يوم الجمعه، ايه هي المعلومه غير ان هو ده الوقت المناسب للاطفال ما يبقوش في المدارس فيه مثلا بيتفرجوا الصبح. قول لي يا رامي بليز. وجاب طبعا المعلومه دي، يعني جاب عارف ده كان برنامج ايه اللي شغال دلوقتي حالا ده. اسلام النوبي برضو جابها صح، برافو اسلام. معقوله بس كده؟ ده صعب، ده سهل قوي، وعماله سهلها اكتر. واقول لكم ما كانش فيه بقى لا منصات ولا هنتفرج النهارده على منصه ايه، كان بيجيب لنا من الاخر ويودينا الدنيا كلها ويرجعنا. فده كان برنامج ايه ومين كان بيقدمه؟ برضو مذيعه جميله. 2900 رقم الاس ام اس، اكتبوا اساميكم في المسجز لو عرفتوا. وبليز لو حد عنده معلومه عن الطرق يقول لنا، ولو حد رايح الاماكن اللي انا قلتها الزحمه قوي دي يتجنبها عشان مش ناقصين الناس اللي هناك بتستغيث. لسه مكملين معاكم في الثمانينيات ومادونا ذا كوين اوف 80s.

هدى والله، بس للاسف جاوبت غلط وقالت اختارنا لك طبعا بثقه، وفي حد تاني برضو بثقه تانية قال طبعا جوله الكاميرا غلط برضو، ولكن سهل اجابه الاجابه الصحيحه زي مايكل وجيه وزي الناس اللي انا قلت اساميهم من شويه، نادي السينما طبعا، وتقديم دكتور دوريه شرف الدين. برافو للي جابها صح والله، عايش عايش. طب احنا لسه مكملين معاكم، وكل بقى اللي عايشين في ترند التمانينيات من امبارح والحين، ومش امبارح، حاسس الصيف ده كله كده، حتى لو لاحظتوا يعني الموضه طالع فيها حاجات كتيره قوي ايتس قوي قوي، موضه الاغاني راجعين لايتس جدا جدا جدا في الميوزك برودكشن، وحتى الفيجوال يعني كايروكي مثلا لما نزلوا الالبوم بتاعهم كان ليت 70s و80s ستايل يعني بتاع الحفلات، فده كان اللي هو الفيلم اللي عملوه كالبوم كليب يعني. لسه مكملين معاكم، محمد عز برافو نادي السينما طبعا، مساء الفل زهره مسلسل تتر برنامج نادي السينما، واللي كان بتقدمه دكتور دوريه شرف الدين ده عمرو خاطر، برافو يا عمور. ايوه كده الناس جاوبت صح بعد ما انا قلت الاجابه، بسم الله ما شاء الله. طيب اخر حاجه بقى نفتكرها واخر برنامج محترم وجميل ولذيذ قوي قوي قوي، كل البرامج دي بصراحه كانت في قمه الاحترام اللي فاتت كلها من الاول سبحان الله، وكانوا عاملين ايه زي ما انتم شايفين كده، أطفال وكبار وفلسفة وسينما وحركات كتيرة جدا جدا جدا، كانش فيه أصلا انترتينمنت، ما كانش فيه موبايلات في إيدينا ولا تابلتس في إيدينا ولا حتى لابتوبس ولا كمبيوترز في التمانينيات، كان الراديو والتلفزيون، والتلفزيون كان هو النافذة اللي بتطلع منها على العالم كله من برامج بقى وأفلام وحركات وكده. هو ده كان برنامج إيه آخر برنامج حالا نسمعه وركزه، وعايز أعرف البرنامج واسمه مقدمة البرنامج طبعاً.

خليني اسهل عليكم واديكم شويه هنس كده واقول لكم انه برنامج قديم جدا ومن الثمانينيات بس عنده نسخه جديده السنه دي السنه اللي فاتت او من كام سنه يعني موجوده ولسه موجوده وعلى احدى البلاتفورم واللي بتقدم البرنامج الجديد بنفس اسم البرنامج ابنه المقدمه القديمه. مش عارفه اقول لكم ايه اكتر من كده بس فرحوني وقولوا لي عارفين ده برنامج ايه. 92100 رقم الاس ام اس برضه اغنيه الثمانينيات.

0: ملحمة ملحمة حكاوي القهاوي ست الستات الجميلة سامية الاتريبي برافو يا لولي جدا عالية. أول واحدة بسرعة جاوبت حكاوي القهاوي سامية الاتريبي برافو ما كتبش اسمه مش هقول بقى. إسلام النوبي برضو برافو جابها صح جدا. في كمان حكاوي القهاوي تقديم راحلة سامية الاتريبي ده ياسر حكاوي القهاوي برافو حكاوي القهاوي طبعا القديرة سامية الاتريبي دي نورة حمزة برافو يا نورة حكاوي القهاوي سامية الاتريبي. احمد عمرو بيقول حكاوي القهاوي سامية الاتريبي حلاوتكم حكاوي القهاوي تقديم استاذة سامية الاتريبي ده اشرف كمال برافو ومهاب برافو ودول اللي كاتبين اساميهم وصفوه امكاوي برافو جدا جدا جدا شطاره حلاوه طعامه برافو.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
2: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية ولما قررت انك تتجوز لما دفعت مصاريف المدارس ولما اتزنقت في قسط متأخر الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
3: انرجي. الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.
4: نادية روبن بروفي، نادية برضو جاية متأخر بس جاية ومعاه كل الإجابات الصح جدا. نادية سينما دورية، شرف الدين وحكاوي الهوي، سامي الإتريبي. عظماء والله. من باب العشم ههزر معاكي يا زهرة. فاكرة ليلة الحلمية والعمدة سليمان غانم وهو بيقول زهرة؟ فاكرة يا أخوي، فاكرة ده في حياتي يعني، مش هفتكره ازاي والله، فاكرة جدا. 92100 رقم الاسمس، واحنا لسه مكملين معاكم. قولولي بقى عايزين نختم بايه ونسمع ايه قبل ما نمشي. اعتقد ان انا اديتكم جرعه حلوه ومكثفه من الثمانينيات.

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
2: إنرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: طيب احنا وصلنا لغاية نهاية حلقتنا النهاردة، وبكده اقول لكم استنوني بكرة بقى في حلقة جديدة من سبا دايرة، وكده كده سبوها دايرة وعايزين تكملوا في النوستالجيا، فالساعة الجاية كلها نوستالجيا وحلوة جدا. طريق بشع، بس عايز اقول لكم ان الطريق بشع عند كورنيش المعادي، طلعت الدائري غالبا قافلينها، الوضع مأساوي. والله انا مش هعرف، يعني واحد بيقول شوفوا ان حد المسؤولين يزار او كملي برنامج لغاية ما الزحمة تخلص. كان نفسي طبعا اكمل معاكم، بس اوعدكم انتوا هتكملوا بمزيكا جامدة يعني ولذيذة. وبقول لأي حد رايح المعادي سواء الدائري او الكورنيش، الدنيا مأساوية جدا، وضع مأساوي، وكذا حد بقاله يعني بقنا نص ساعة بيجينا شكاوي من الطرق، فأرجوكوا خلي بالكم الطرق، لو حد عنده معادي ينفع يأجلوا أجلوه، وربنا معاكم كل الناس اللي في الزحمة دلوقتي. بجد أتمنى لكم الدنيا تفك يا رب، وقادر على كل شيء فك فجأة كده والدنيا تبقى تمام وتروحوا أو توصلوا مشاوركم. خلصت حلقة النهاردة، وبجد ربنا معاكم من كل قلبي، وخلص الكلام، واسيبكم مع أغنية جديدة لإيهاب توفيق، وأقول لكم سلام.
4: جديد إيهاب توفيق على إنرجي، جيت في وقتك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step is a statement.

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ارسل البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة ومعندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضو هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسلك طول الطريق.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

أكبر. الدراسة قربت، يعني موضوع إنك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. إنرجي بتقولك أزبط النوم وما تقلبش اليوم.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد

سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد تومي وتاوسون وهادي فيرجاكلي على انرجي، بس

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
1: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
3: انرجي، مزيكا لعبتها.

لسه في قضاء اخف من قضاء مع محمد طارق قضاء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها ولسه بنحارب النكد والاكتئاب, وهنفضل نحارب النكد والاكتئاب وهنفضل منبسطين وفرحانين والحياه جميله باذن الله على طول ودائما وابدا. والنهارده هنتكلم مع بعض في الموضوع الاولاني بقى عن ايه يا ترى يا هل ترى, عن مصايب عملناها واحنا صغيرين. كل واحد فينا كان عنده كوارث عملها وهو صغير. ايه اكتر حاجة مش قادر تنساها عملتها وانت صغير كانت غريبة وصعبة وعملت لك مشكلة؟ انا هقول لكم انا عملت ايه ولكن بعد الموضوع.

كل واحد فينا عمل كارثة وهو صغير، عمل مصيبة. في بقى اللي نسي حاجة في الكهرباء، اللي نسي حاجة في البوتاجاز، اللي عمل كذا. ولكن الحاجات المشتركة بالنسبة لنا كلنا ان المسمار اللي في الكهرباء ده، انا ياما حطيت مسامير في الكهرباء وانا طفل صغير، وياما كهربت ومش عارف ايه المتعة. ايه المتعة في الموقف ده؟ انت ايه الحاجة الغريبة وايه الكارثة اللي عملتها وانت صغير؟ ابعتولي على 92 100.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

بص يا هذا، انا في كوارث كتير عملتها، ولكن كانت الحمد لله بعيدا عن الكهرباء والنار والحاجات دي والمطبخ. كان بنجيب العنب اللي مش كويس ونرميه من البلكونه على الناس. يا اخي يا اخي يا شرير، مش هقول اسمك، مش هقول اسمك، اللي اخرك صفرين انت.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: بص يا هدى، انا بالنسبه لي كنت بجيب شطه واحطها للشاي بتاع العيله، كنت بستنى كده كل فتره واحط لهم شطه في الشاي، حاجه في الاكل علشان اقول لهم ده مقلب. ودي كانت اكتر مصايب بعملها. يا اخي حرام عليك، بوظت العيله كلها.

هذا احنا كان اقصى حاجه بنعملها ان احنا بنعلي التلفزيون على الاخر ونقفله، عشان لما حد يجي يفتح التلفزيون يكون على اعلى حاجه ويتخض ويعرفش يوطي. تصدق دي حركه خبيثه، انا ما فكرتش في الطريقه دي. دي سلمى. علي بيقول لي هذا انا كنت طفل هادي وجميل. مش مصدقك، مش مصدقك يا علي. عملت ايه؟ احكي لنا عملت ايه وانت صغير. هيثم بيقول لي انا كان اقصى حاجه زي الرقم اللي كان بيحذف حاجات على الناس من البلكونه. يا جماعه دي كانت اوحش حاجه، انك تحذف حاجه على حد. دي احنا ليه نأذي الناس؟ عايزين نهزر ما ناذيش حد يا اخي.

0: Muzika dhe botra.
1: بصي يا ده انا كنت باجي متاخر جدا وبقعد ازعق في المنور عشان الناس تتخضب. ليه؟ ليه نفزع الناس؟ يا جماعه الناس ده كان في حد مؤذي اكتر مني وهو صغير.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy DJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.

المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

المدارس دخل علينا وفي ناس بدأت وناس هتبدأ وناس دخلت وناس خلاص بتجهز أمورها وآخر بقى إيه حاجات في شنة المدرسة. سؤالي هنا عن أكل المدرسة، إيه أكتر سندويتش كنت بتستناه في أكل المدرسة؟ طبعا إحنا الأيام الكيس البلاستيك ده، دلوقتي الجيل الحالي ده بياخد حاجات في المدارس إيه لانش بوكسات ودلع.

بص يا قضاء، هو طبعا اكتر حاجة كانت بتصمد في الشنطة بتاعت المدرسة سندوتش الجبنة، ولكن يوم ما كان بيجي لنا بيض او كده كان بيبقى يوم مالوش يعني اي لازمة، كان سندوتش كله بيتعجن في بعضه والدنيا كلها بتبوظ وبيبوظ كل الشنطة.

السندوتشات كانت متنوعة يا قضاء، وكان يوم الدلع كله لما يكون في مربى. اه ماشي، ده حد شواف، ده حد شواف وجميل، ده مربى فعلا كانت حاجة جامدة جدا.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

0: جديد زياد زوزة وسولجا على انرجي حياتي حياتي.
1: الناس ما ظريفة يا مبذرين وصريفة يا أغلب

فقرات بقى مدارس زمان مختلفة تماما عن دلوقتي. يعني زمان احنا كان بالنسبة لنا طابور الصباح هو في ولد بيطلع هو نفسه هو كل يوم، ولد او بنت هم كل يوم بيطلعوا عشان يقولوا الإذاعة المدرسية، ولقد فعل مش عارف ايه مش عارف ايه، معلومة اليوم عمل ايه فمش معلومة وخلاص، وسؤال اليوم، ولا حد بيبقى مهتم، والناس كلها في الطابور نايمة، وهوبا على الفصول الولد اللي بيطبل تتربت تربت وطلعنا على الطابور وخلاص. دلوقتي بقى في أنشطة في الطابور الصباح الصبح، ولغات وأغاني وهزار وأكتيفيشن وتنطيط وبتاع، عشان إيه؟ يخش المدرسة فايقين. كم واحد من اللي بيسمعوني كان بيتأخر على طابور المدرسة وبيقف بره لحد المدرسة تفتح أصلا ويتحايل عليهم عشان يدخلوه.

لسه مكملين مع حضراتكم في اوضه اخف من اوضه، وبنتكلم دلوقتي عن المدارس. اتكلمنا عن مدارس زمان كانت مختلفه، الطابور الصباح ده كان مختلف، وبتطلع تحس فاهم اللي احنا ايه رايحين نتعذب كلنا لحد ما نروح الفصل، وبنقعد نستنى لحد الفسحه علشان كانت اسمها فسحه، هي كان في بريك، فكره بريك هي كانت فسحه، نستنى عشان ناكل ونشرب وبتاع، تحس ان احنا ايه قاعدين بنتعذب لحد الفسحه، محدش يقدر ياكل ولا عشان ناكل ولا نشرب في وسط الحصص. كنا بنعملها ايه في الاستخبص كده في الزعبوله، اللي هو الجعان بيرجع يقعد ورا عشان يعرف ايه يديله كده، يعرف يقطم قطمه كل شويه، وبتقعد تندغ في تلت ساعه اللي هو ايه قال يعني محدش واخد باله دلوقتي، انا بندغ ما حدش واخد باله، بس مصر كلها واخده بالها، المدرس شايفك عمال نفسه مكبر دماغه دلوقتي. لا لازم يكون في وقت للفطار قبل الحصص، لازم، امال الناس هتركز ازاي؟

فاضل معايا اغنيتين ثلاثة في الحلقة، فتحبوا تسمعوا ايه؟ نختاروا معايا بقى كده اخر كام تراك.

0: صبري واللي يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: تخت عمرك.
1: أحمد عدلي تخت عمرك. تخت عمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
3: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.